العالمين. عاشت يا اخويا هشام من العمد من العمد الراس علو القيم وعلى بعد وعلى بعد. عاشك يا اخويا هشام من العمد من العمد الراس علو القيم وعلى بعد.

ورا بالقوة صرنا مثل كل يعرفه كل يعرفه وحي المشاعر نزل صورة وفاة صورة وفاة

الفضل هالمسألة هالمسألة ليش يرفض تنحمل للعالم.

اطمحني من الالم بيد على ظهر الزم وتفخرك كثير ما قال لي

قالوا في الحسين عليه السلام: هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الهندوسي والرئيس السابق للمؤتمر الهندي تاملاس توندون.

اشترك صدري ولا دق عن الخيم صدري طاغي حتى كلامي.

قالوا في الحسين عليه السلام: لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تأريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

الدعوه التامه والصلاه القائمه، ات محمدا الوسيله والفضيله، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

لم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أف أم. قالوا في الحسين عليه السلام. وهل ثمة قلب لا يغشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها.

قالوا في الحسين عليه السلام: الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب الإنجليزي سايكوست.

70,000 خطوة قدام برجله من زعل ابني جيهابو من زعل ابني جيهابو.

ابن الزعبل للميدان ابن الزعبل للميدان ابن الزعبل للميدان ابن الزعبل ابن الزعبل للميدان ابن الزعبل للميدان ابن الزعبل للميدان غير خطي توشكنا كلها تصيح يا عبا كلها تصيح يا عبا

يا الهاي جربيتي ضحيت بنظر عينك ضحيت بنظر عينك الوهوان ضحيتي الوهوان

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
2: صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الآية الكريمة تقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. أكو نزاع عند فرق المسلمين أن العمل هذا اللي نسميه عمل صالح، شلون يعني نسميه عمل صالح؟ هو صالح من الأول؟ يقول لا، إذا الله عز وجل يأمر به يصير صالح. نبالي يعني مثلا الله عز وجل يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يمدح الذين يؤمنون ويعملون الصالحات. صالحات شنو يعني؟ كل الصالحات. صالحات يعني كل عمل الله عز وجل يأمر به يصير صالح، وقبل ما يأمر به ما كان صالح. يقول لا، هو من الأول صالح والله عز وجل يأمر به. نبالي طبعا نسمي احنا العدلية اللي هم أشاعرة الإمامية والمعتزلة، يقولون أن العمل صفة ذاتية، قال أن يأمر به صالح قبل ما الله عز وجل يأمر به هو روح صالح، ولذلك الله يأمر به. نبالي يعني خلينا بدبر نقول إن الله عز وجل يأمر به لأنه صالح. ليش؟ مثلا الله تبارك وتعالى يأمر العباد بصلة الأرحام، يقول لي رحمك صله ولو قطعك انت اصله وهو مخشى

الأخير مثل الطب، ما في فائدة إذا كان هو شادمي وتوصل. هو الفائدة والميزة إذا مش وانت توصل، إذا هو مثلا موش أو أنت تحشي له، أما إذا آدمي ويسهل الإحشام مش هو نجم. إذن الميزة أن يكون جاهز المجيء بالإحشام، موش الخيام. الخيام يقول لله عز وجل في رباعياته يقول إلهي كل من خلا قضيئك وكيف ترى عاش البيء من الذنب، إذا كنت جداً مني بمثله وما الفرق ما بيني وبينك يا ربي؟ ما يصير يقول لي أكبر من أن الجاجي أنا. فوضع الأمر أن إذا رحمك مخش أمي وتحش إليه هنا الميزة، مو الميزة أن رحمي وتحشن إليه. إذا كان كذلك نرجع نسأل نقول أن صلة الرحم اللي الله أمرني بيها قال لي صل رحمك الجين قبل أن أمر بيها يوم جينة بالبداية جينة بالكلام، إنما أمرني الله صلة الأرحام لأن صلة الأرحام عمل بي، وإنما نهاني عن الخيانة والاعتداء، وإنما نهاني عن الخيانة والاعتداء لأن الخيانة والاعتداء عمل مكروه. الأشاعرة لا، يعني المذاهب الأربعة يقولون لا، يقولون أن ما العمل ما يوصف قبيح أو حسن ما يوصف إلا بعد أن يأمر الله به أو ينهى عنه. إذا قال مثلا أن الأمانة زينة، هي الأمانة زينة، وإلا مو قد يكون الأمانة مو زينة. إذا قال الصدق زين هو يصير زين، وإلا قد يكون الصدق مو زين. تفتت لسا شنو؟ فهاي مسألة هي تترتب عليها آثار ضخمة، بس هي صراع أكو بيها بين المذاهب بين الفرق الإسلامية. طيب إذا عرفنا هذا نرجع للآية، إحنا نقول الله عز وجل إنما أمر بالصالحات لأنها صالحات، الله تبارك وتعالى أمر بالصالحات لأنها صالحات، فلذلك القرآن الكريم يقول ومن يعمل من الصالحات. نبه لي إلى التعبير، تعبير من هنا للتبعيض يسموها، يعني من بعض الصالحات. الإنسان ما يقدر يعمل كل الصالحات، ما يقدر كل الصالحات، لا وقت يتسع لها ولا أموال تتسع لها، نعم، ولا استعداد النفسي يتسع لها. فالإنسان يعمل قدر إمكانه من الصالحات، يعني يسلف يخلي له فرد شيء قدامه عندما يروح يلقى، مو الشكل، مو يقولون إذا مات ابن آدم الناس من وراء من شون وراء نعشة من يطلعون يشيعوه يقرقرون هذا شكد خلف ش عنده ش كم دكان ش كم بيت ش قد فلوس رصيده بالبنك ش قد ش خلف، بينما الملائكة تسأل ماذا قدم، هذا شنو عنده هناك، الفراش اللي فرش بيه قبره شنو هو، اكو عنده اخلاق عالية، اكو عنده صلة رحم، عنده نظافة، عنده امانة، عنده عمل طيب، نعم هذا هو الواقع اللي تبعه، لان هذا اللي ظل وراه راح خلاص، اللي ظل وراه انتهى، كل شيء تمزق بمجرد ان مات تناولته الايدي وتمزق. يا امن الايام، ويقول الشريف الرضي يا امن الايام بادر صرفها واعلم بأن الطالبين حثاته. الطالبين ياهو هنما الليل والنهار، الليل والنهار يقطع قربا من العمر يأخذنا يوم بعد يوم ونهار بعد نهار وإلى أن ينتهي. يا آمن الأيام بادر صرفها واعلم بأن الطالبين حثاته، خذ من تراتك ما استطعت فإنما شركاؤك الأيام والوراث. فالآية تقول ومن يعمل من الصالحات، طبعا الباري عز وجل ما يريد يحرجنا حسب استطاعتنا، طبعا الباري عز وجل ما يريد يحرجنا حسب استطاعتنا، ايش قد احنا نستطيع، شنو قدرتنا، شنو قابليتنا على العمل الصالح بمقدار ما نستطيع نعمل من عنده. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى. طيب خلي انا اريد

هنا يهمني نقطة شوية أحب ألفت نظرك إليها، وهي أن القرآن الكريم شاوى في الجزاء ليش بين الذكر والأنثى، نبه قال أن ذولا إذا عملوا الصالحات جزاءهم واحد، شنو هو الجزاء؟ الجزاء دخول الجنة، نبه لي زين. هل يمكن أن يقاس على هذا أن عمل الإنسان بالحياة بالنسبة للذكر أو الأنثى جزاء واحد أو لا؟ مو مثلا يستنتج بعض، يستنتج بعض مفكر المسلمين يقول أن الآية الكريمة قطنا قاعدة أنه لا فرق بين عمل الذكر أو الأنثى، فليش يكون إحنا عندنا مسألتين؟ أولا أكو ضرورة لعمل المرأة أو ماكو ضرورة؟ وحدة. ثانيا أن إذا عملت نطيها أجور بقدر ما ننطي الرجل، لو لا نفرق بين الرجل والمرأة. هنا نجي إلى المسألة الأولى. المسألة الأولى، الإسلام أعطى المرأة حق العمل، يعني ما منعها أن تعمل إلا بشرط إذا أدى العمل إلى هتكها واحد، إذا مثلا العمل يؤدي إلى أن المرأة راح تفسد فطرتها، راح تعرض إلى الانحلال، زين؟ في مثل هالحالة طبعا لا، هذا عنوان يطرأ يمنع العمل، وإلا أصل العمل مباح، ما يمنع إلا إذا استلزم، العمل الفساد أو الانحلال، يعني اختلاط يؤدي إلى فساد أو الانحلال، طبعا يمنع. فيقول المرأة إذا كانت تملك في أن تكون في داخل بيتها عندها قدرة على الحياة الكريمة، يعني زوجها موفور وعنده أو هي موفورة عندها أموال، الشهية تتعلل تقول هي مو مسألة أموال، أنا قاعدة حبيسة بيت، أنا اختنق بالبيت، شنو يعني شنو فرقي عن الرجل؟ مثل ما الرجل يختنق بالبيت أنا مختنق، أريد أطلع فأريد أعمل، يقول لها أنت منو قال أنت فارغة بالبيت؟ بالعكس أنت، هي عندها عمل جدا ضخم جدا جبار، لأن أأكد لك أن العامل إذا أراد يشتغل يمكن يعمل له باب إذا هو نجار، أو يعمل له أفرض بمكينة إذا هو حداد، أفرض بآلة، أو يعمل بالحقل إذا هو مزارع، لكن المرأة عملها بناء العقول والأفكار، تعرف تبني جيل المرأة، أطفال أولادها تبنيهم تربيهم، هذا الولد ما يحتاج ساعة من الساعات ما يستغني عن رعاية أمه وأبوه، يريد رعايتهم، رعاية الأم. شلون تقول أنا هل يطلع من الصبح يروح للمدرسة ما يجي إلا الظهر وأنا قاعدة ما عندي شغل؟ لا، أنت لازم تهيئين المقدمات إلى سعادته لهذا الطفل، هذا الطفل يريد إعداد، يريد تربية، يريد توجيه. وإن كان أنا أعتقد هذا الحكي لحكي مثل واحد يغني بالكوز، ما أقول إيه من أنه أنا واضح عارف شو أقول، لكن مع شديد الأسف يعني إحنا جيلنا جاي نفقده، أنا نبهك صيحة إنذار، هذه جيلنا جاي نفقد تأثير، أرجوك هذا الطفل الآن ده يربى ما في علاقة عاطفية تشد بأمه إطلاقا، يعني ممكن يرتبط بصدر هاي المرأة اللي تربيه اللي نستأجرها، نعم، وجيد غذي أخلاق بعيدة عن أخلاقنا، عادات بعيدة عن عاداتنا، تقاليد بعيدة عن تقاليدنا، نبالي. فهذا في واقع الأمر موضوع خطر جدا خطر، المرأة في الواقع تبني العقول والأفكار، نعم، إذا اضطرت مضطرة يعني ما تقدر تحيا الحياة الكريمة، تريد الحياة غالية مثلا أو الحياة معقدة وتحتاج إلى أن تكمل تشد حاجتها، ما يمنح الإسلام من العمل بشرط أن لا يدي إلى فساده، بشرط أن لا يدي إلى انحلالها خلقيا، أي وحدة. ثانيا نرجع للمسألة الثانية، المسألة الثانية أن هذه إذا عملت بالأجور هي والرجل واحد أم لا؟ الحقيقة إحنا ما من شك أن الإسلام يربط العمل بالإنتاجية، أي بلا كلام، يعني ما بيها نقاش أن الإسلام يربط العمل بالإنتاجية. شلون؟ يعني أنا إذا مثلا أشتغل بنظام القطع
نظام القطع مثلا يومية اقدر بالمعمل اطلع لي 5 بلانكيتات انا مثلا انشجين. المرأة مثلا اذا قدرت تنشج مثلا 3 أو 4 اذا قدرت 5 فهم اكو اشكال متشاوين بالانتاجية. لكن لو قلت الانتاجية او لو قلت كيفية مو كمية. شلون يعني كيفية؟ يعني اكو اعمال تحتاج الى قوة عضلية، قوة عضلية والمرأة قوتها العضلية اقل من قوة الرجل مثلا، نبه لي. في مثل هالحالة او المرأة تعتريها حالات تمر عليها ادوار العادة مثلا، مر عليها ادوار النفاش، قد يكون بالكمية هي اقل، فهل تأخذ نفس الاجور او لا؟ تحتشم الى الايام او لا؟ اذا ربطنا الاجر بالانتاجية الاسلام يطيها الاجر ويشد الباقي منين؟ اذا عجز ميزانية ابيها عجز يشدها من صندوق الضمان، يعني من حقها ان تأخذ ما يشد حاجتها من صندوق الضمان. بالنسبة للرجل لا، يأخذ حسب انتاجيته، وحتى الرجل اذا احتاج ايضا يرجع الى صندوق الضمان. صندوق الضمان يفترض الاسلام به ان صندوق لعجز العامل، العامل انا اقدر اشتغل لي يومية ما يساوي 5 دنانير، لكن ال5 دنانير تكفي 3/4 ميزانيتي، ربع ابقى عندي بي نقصان، عندي بي عوز، يقول لي تاخذه من بيت المال، تاخذه من صندوق الضمان. لكن يساوي، نتنبه لي اكو بعضهم يقول لا، يقيش هذا المعنى على الاجر الاخروي، يقول مثل ما وحد الله عز وجل بالاجر الاخروي انا اوحد بالاجر الدنيوي. وضعف العضلات انا ما اعتبره عيب بالنسبة للمرأة، لا تصنيف، لانه اذا عيب معناه العيب جاي من الله عز وجل. شو بدي تنبه لي جين؟ ها؟ هاي حتى مسألة الموت اذكر هذا الخيام عند الفتاة والله رائعة احيانا. عند بعض مرات عنده مشكلة يعني يثيرها المشكلة، يقول هذا جسم الانسان من الله عز وجل خلقه وبناه وخلاه يتحلل بعد ذلك يهرم، يعني يوصل الانسان الى مرحلة بعد الخلايا ما تقدر تجدد، ما تقدر تخلق جديد، يضعف يضعف يضمر الى ان يموت. يقول لماذا غداة الرب ركب هذه العناصر لم يحكم تناسبها الرب؟ اذا راق مبناها ففيما خرابها، وان لم ترق مبنى فممن اتى العيب؟ نبه للاشكال. فالواقع هي اشكال غير وارد هذا، ليش؟ وراق مبناها، لكن الله عز وجل بناها على هالشكل، بناها لفترة معينة، ما بناها للدوام. لما خلق للانسان الانسان ما خلق للبقاء، خلق للمرور بهذه الحياة. تبالي لو مخلوق للبقاء يجي هذا الاشكال، انه ليش ما بنى بناء متقن حتى ما يندثر ما يموت؟ فهو عند الكفاتات، بس يريد يمكن يشحذ الذهن على تصور ان الله عز وجل خلق الانسان لمرحلة عابرة، لان الرجل ما شك في ايمانه. الله تبارك وتعالى علمنا اننا نأخذ الرجل من ظاهر اقواله، وهذا الرجل كان عند لفتات من اروع ما تكون في الامور الدينية، يعني الرجل موحد والرجل منقطع، يعني احيانا عنده جذبات صوفية هائلة. مو محلة لا اطلع عن صلب الموضوع. فاذا نرجع لوين؟ نرجع الى ضعف عضلات المرأة، ما نقدر نعتبرها عيب، هي مو عيب، لان لو كان عيب ليش الله عز وجل يخلق شيء ناقص؟ لا لا، وانما تصنيف، عملية تصنيف، يعني الرقة بالعواطف، غزارة العاطفة، افرض ضعف العضلات، اذا كان هذا المعنى موجود مو عيب. بينما بعكس التوراة، التوراة بالإصحاح الثالث تعتبر ضعف المرأة عن الرجل هذا عقاب إلهي. ليش عقاب إلهي؟ ليش الله عز وجل خلق الذكر وخلق الأنثى؟ نعم، وكلاهما مؤهل لوظيفة، هذا أهل لوظيفة وهي أهل لوظيفة، فعيب شنو؟ شنو النقص شنو؟ واستعال الله عن النقص، ما ممكن أن يكون هذا المعنى. خلينا نرجع للموضوع. إذا الآية الكريمة تقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. نبه لي، ذول بينت
الآية الكريمة أن الأجر بالنسبة إليهم واحد، وسيأتينا إن شاء الله خلال البحث أن الله عز وجل يوفي الأجر ولا يجور على من عمل فيأخذ من أجره شيء. زين، فإذا وهو مؤمن. زين، ليش وهو مؤمن؟ اتنبه لي هالنقطة. شنو معنى وهو مؤمن؟ كأنه أكو عندنا نوعين من الأعمال، وداي دائما الناس يسألون عنها. يقول شيخنا خلينا نضرب مثل، مثلا أكو بالجاهلية كانت أعمال رائعة، مثل إيش؟ مثلا إطعام الحاج، ذولا كانوا مشركين صحيح، لكن كانوا يشوون طعام للحجاج، يطرحون الطعام الحجاج يأكلون. سقاية الحاج، يجي يطلع الماء من زمزم أو من الآبار الأخرى، والآبار المياه اللي بيها ملوحة ينبذون بيها التمر أو الزبيب حتى تمتص ملوحتها ويشربونها. زين، إطعام الحاج، سقاية الحاج، عمارة البيت الحرام، توفير الأمن للحجاج، خدمة البيت، خدمة البيت، خدمة الكعبة، طبعا هاي كلها أعمال صالحة، كلها أعمال طيبة. زين، خلي عنك مشركي العرب، تعال اللي نسميهم كفرة. يعني مثلا أنا الآن لما أجي إلى أستاذ، إلى عالم الكيمياء لابوزيه مثلا، هذا العالم اللي الواقع إلى إنجازات في دنيا الكيمياء، خدمة البشرية بشكل رائع في دنيا الكيمياء، خدمة البشرية بشكل رائع. يعني مثلا لما أجي أرخميدس، إنجازات العلمية في مركز تقل، أو إنجازات العلمية الهندسية، أو إنجازات في تحليل بعض، وإنجازات عليها ضخمة، علماء مثلا، علماء الفيزياء، نعم، استطاعوا أن يخلوك الدنيا نهار. يعني أنت ما تيجي إلى هذا اللي اكتشف الكهرباء، زين، هذا مكتشف الكهرباء واكتشف البنسلين مثلا، نبي، واللي اكتشف نفط من أنماط الأدوية يخلص إنسانية من الطاعون، تكتف اللقاح الموت. زين، أرجوك، هذا عمل، هذا عمل أكثر من صالح، هذا أنقذ أمة، أنقذ دنيا. هذا يعني هذا خلاص، هاي أعمال. أفرض هو ما سوى إلا لهدف شخصي، يعني عالم ما يفكر أني أنا عندما أشتغل يعني أن فلان يثني علي أو ما يثني علي، ما أقول أنا، إحنا نعرف علماء أكون النوع هذا، يقول لك أنا ما أقول ماشي أريد خط إنقاذ للبشرية. لو أنا الآن أجاهد بعض موت بالمعمل بالمختبر، نعم، يصارع الجراثيم مصارعة بالمعمل بالمختبر، نعم، يصارع الجراثيم مصارعة، طيب هذا أعمال تروح تشكلها سدى، يعني ما لها قيمة، ما لها فائدة، ما بيها ميزة، الله عز وجل ما يجازي عليها؟ لا طبعا يجازي عليها. إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، نبه لي، هذا إشي عامل يجازى، لكن وين يجازى؟ لما هذا ما عنده عقيدة بآخرة، مرة عنده عقيدة برب، وعنده عقيدة بمعاد، وعنده عقيدة بالله، ويعمل ويجعل وجه الله أمامه، هذا مؤمن، وهو مؤمن تعبر عنه الآية، مرة لا مو مؤمن، وإنما إنسان عامل للإنسانية. في مثل هالحالة الله عز وجل ما يخفي الجزاء، يعطي جزاء. شنو الجزاء اللي يعطيه؟ يعطي جزاء دنيوي، يعطي طول عمر مثلا، ينطي شهرة، ينطي صحة، ينطي أموال، ينطي بسطة بالجسم، بسطة بالعلم، يعني جازي جزاء دنيوي، نبالي، لأن هو ما اشتغل إلا لحقل الدنيا، ما راعى وجه الله، هذا لا يحرم أبدا، لا يحرم، يعطى ويجازى، لكن جزاء من النوع اللي يؤمن به هو، لأن هو ما يؤمن بموضوع آخر، هو بنا يستشخف موضوع آخرة. مسألة يومين ثلاثة أنا أجي أنقذ الإنسان من آلامه، ما عنده، عندما مثلا مرة أنا أجي إلى هذا اللي صارع الآلام، عندما أعالجه بأمل أن الله عز وجل يرحمني، ما أقول أني رحمت هذا، ومرة لا والله عادي هذا إنسان ألمني، مرة شفته يتألم وأنا تألمت له وعالجته، طبعا هذا إلى جزاء وهذا إلى التفتت الشيء للنكتة في تعبير الآية، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، كأنه أكو عدنا
يا واحد يعمل وهو غير مؤمن، يعمل من الصالحين.

جزاءات، واحد يعمل وهو مؤمن، غير المؤمن إلى جزاء والمؤمن إلى جزاء. لاحظت؟ لأن الباري عز وجل تشجيعا للعمل الصالح يضع جزاء. طيب، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة. طيب، هسا احنا عندنا ثلاث سؤال. السؤال الأول أن مسألة العمل الصالح ما بي يعني ما بي شيء يعود لله، تنبه. يعني أنا لما أريد أكون أمين أو أريد أعالج لمريض أو أريد أبني لمستشفى، شنو معنى هذا؟ معنى هذا أني أرفع البؤس عن الأرض، يعني المدينة اللي ما بيها علاج وفرت بيها علاج، المدينة اللي ما بيها تعليم وفرت بيها تعليم خلت الناس يتعلمون بدلا أن يكونوا جهال، المدينة اللي ما بيها مثلا طرقات ولا خلت بيها طرقات الناس لا تعثر، طرقات معتدلة، ساهمت في الحياة الاجتماعية، في الحياة الاقتصادية، في الحياة العمرانية. نعم، هذني المن يعود نفعين، يعود إلي أنا للإنسان، أنا أنتفع والناس تنتفع ومجتمعي. يعني بتعبير آخر، أني أنا لما أعمل الصالحات أبني المجتمع الصالح، يعني أبني المجتمع اللي ما بينقص من ناحية من نواحي الخدمات الاجتماعية. فإذا كان كذلك، الله عز وجل على يستناد يعطيني جزاء، يعني ما جاي يشتغل لله حتى الله يعطيني جزاء. يعني مو احنا عادة، الآن لما نعمل بشيء، لما واحد يعمل لنا شيء نعطيه جزاء، يبني لي بيتي يعطيه فلوس، يشتري لي حاجة أعطيه أكافيه، أما يروح يشتري الغيري أنا أكافيه، شنو علاقتي أنا بالموضوع؟ تنبهت لي شاء؟ إذا الله تبارك وتعالى عندما يعطي الإنسان جنة إذا عمل صالحا، بأي دافع؟ واضح الدافع، الدافع هو دافع التشجيع على العمل الصالح. نبهلي، الله عز وجل يريد يدفع عباده للعمل الطيب، يريد اللطف مثل ما يقولون الفلاسفة للمكلفين، يريد يلطف بهم، يريد يشجعهم على من؟ على الصالحات، على عمل الصالحات. يعني ما في شك أن دفع الإنسان إلى العمل الطيب عن طريق المكافأة هذا نمط تربوي جدا، نمط تربوي من أنماط التربية. يعني أنت لما تريد، تربي لك مجتمع، مو كافي تربيه بالحكي بس، أنت شايف؟ يعني مو اكو اشياء احنا عندنا طحنا بيها وما نعرف. انا اذكر الله يتغمد السيد الامين برحمته، سيد محسن الامين، من علمائنا العاملين الرائعين اللي في الواقع ضربوا اشمل الامثله في مختلف الابعاد. يعني هذا الرجل اولا ما كان يراقب المجتمع، ما يهم رضى عليه المجتمع او ما رضى، نبه لي، ما يعنيه، ولذلك أطفى فتاوى جريئة، فتاوى ترتبط بالرأي العام، جريئة تماما، هاجوا علي الناس، عبروا عنا يزيد وشتموه وكل شيء سووا، ما دار بال أبدا، لأنه يريد وجه الله. نبه لي، واحدة، اثنين، عيش من كدة، يكتب وألف كم كتاب، كان يبيعهن من عرق من دموعه، ما يتناول من الحق الشرعي ولا فلس. اثنين، ثالثة، هذا الرجل الواقع من مكارمه او من مناقبه ان هذا الرجل ما كان يوعظ موعظة لفظية بس، يعني يجي شاف المدارس منحلة، شاف ان التلاميذ لما يطبون الى المدرسة يفقدون كثير من عقائدهم، يفقدون كثير من اخلاقهم، ما وقف يشتم العلم الحديث، ولا وقف يدعو الناس ان لا تودون اولادكم للمدارس بس، لا، تدري شو هو أسس مدارس، نبالي، أسس مدارس للبنات وللبنين وقالوا الناس فضلوا. الآن مختلف المذاهب الإسلامية يودون أبنائهم إلى المحسنين في دمشق، إلى المحسنين. ليش؟ اطمئنانا اللي

الأخلاق ولآثار هذا الرجل، كأنه أكو عندنا موعظة عملية، أكو موعظة أنا أريد أشاهد على العمل الصالح، أشاهد عمليا أطي جزاء، مو بس أقول له أن هذا غلط ويخالف غلط، بس بحط لي البديل. البديل وين؟ جيب لي بديل. أنت لا تقول لي أنا أجي إلى واحد أوعظة علي أخي ترى والله الشرقة مو جينة، أنت بالك تشرق وتأكل وهذا معدت هالكت ذابحت من الجوع، يريد لرغيف خبز ما عنده، لا مو بس كافي هذا، إذا أقدر أيضا أساعد على تناول الرغيف الحلال، نبه لي مو بس موعظة، لا أقدر أساعد على الطريق اللي يوصل إلى الرغيف الحلال، هذا يلعب دورة في واقع الأمر. الله عز وجل يريد يحمل عباده يعطيهم جزاء، يريد يشجعه على العمل الصالح، مو بس باللفظ، لا باللفظ وبالجزاء، هاي وحدة. زين السؤال الثاني، أن القرآن الكريم لما يواعد العباد بالجنة، طيب احنا نسأل نقول شنو قيمة عمل العبد إجاء الجنة؟ ونفرض الإنسان قد يعيش معدل الأعمار لنفرض 70 سنة، 15 سنة هذا مو مكلف بها، إيش ظل؟ ظل بها عبارة عن 55 سنة مكلف. 55 سنة عندما صلى إلى روحه، مو صلى إلى الله، تمام امتثالا لأمر الله، صلى الروحه لنفعه، صلى وصام وعمل الخير، لكن ان كل 55 سنة والاعمال كلها فتحفنا اكبر، هاي تستحق جنة عرضها السماوات والارض؟ هاي تستحق جنة خالدة لا نهاية لها؟ هاي تستحق نعيم نعم لا حدود له؟ شنو هاي؟ شنو قيمتها اجاء هالنعيم؟ ليش؟ شنو يعني هالعطاء الضخم مقابل هالعمل الضئيل؟ من اجل ماذا؟ تعرف من اجل ماذا؟ من اجل انا شخص اروي لك حادثة يقرب لك هالمعنى. طب يوم واحد من الايام واحد دخل على الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، قال له سيدي اعطني على قدر مروءتك، اريد تعطيني على مقدار مروءتك انت. قال له الامام امير المؤمنين سلام الله لا يشعني ذلك، ما اذا على قدر مروءتي ما عندي، ما على قدر مروءتي ما عندي ما يشع مروءتي. قال له اذا اعطيني على قدري. قال له على قدرك حاضر، انا لانه انا اللي ينبغي لي يكون اعطيك ما لا يحد. تتصور انت واحد طب على الامام الحسن سلام الله عليه، لما دخل على الامام الحسن امر له مشاعر مدح ببيتين من الشعر، دفع للامام ما في الخزانة حسبوهن 50,000 دفعها اليه. قال لواحد انك تعطي شاعرا هذا الشاعر يعصى الرحمن ويقول البهتان. قال لكن ايضا يقول الخير، هذا عنده ايضا جوانب خير، مو وهذا شأني وما جواب اعطني الا هاك وانا اعطيها على قدر المروة. نبه لي، يعني يعطي من حيث هو عطاء الله عز وجل، اذا صار البناء عطاء الله مثل عطاء الانسان، اذا شو وين فرق الالوهية عن فرق العبودية؟ ما في نسبة. هذا الخالق الجبار العظيم، هذا مبدع السماوات والارض، هذا اللي ملأ الدنيا نعيم، يا اخي شنو قيمة العطاء؟ لحظة من لحظات العافية، انت الان لو تبذل جميع ما عندك الى مستشفيات العالم ما تقدر تعطيك لحظة من اللحظات، الى مستشفيات العالم ما تقدر تعطيك لحظة من لحظات العافية، اذا لم يعطيك الله عز وجل تلك اللحظة. شايف زين هذا العطاء الذي لا حدود له، تتأمل ايش قد عطاء الله تبارك وتعالى، عطاء لا حدود له. فاذا اراد ان يعطي العبد جنة انما يعطيه على مقدار كرم الله عز وجل، على مقدار كرم الله عز وجل، على مقدار رحمته التي لا يقتقف عند حد. نعم، هذا للإجابة على السؤال اللي يقول، ولذلك تلقى الإمام يقول له ما أنا وما خطري، والإمام سلام الله عليه يقول له أنا من وإجاء إجاء هالكيان هذا اللا محدود، إجاء هالعطاء، إجاء هالرحمة،

التي لا حدود لها. هاي اثنين. الثالثة التفت لي للنقطة. الثالثة كأن القرآن الكريم لما يقول فأولئك يدخلون الجنة أكو بيه إيماء، يريد يقول أن الله عز وجل إذا أراد يعطي جزاء ما يظلم أحد أبدا. شنو الإيماء؟ إذا أكو مفهوم مثل ما يقولون الأصوليين، إذا أكو مفهوم هنا أن الله لا يظلم أحد، معناه غالبا الناس يظلمون. شلون يظلمون؟ تفت لي هالنقطة. من هنا انبثقت نظرية فائض القيمة، هاي النظرية اللي قلب الدنيا بها ماركس. شنو هي فائض القيمة؟ فائض القيمة ماركس يقول ان السلعة ما يصير بيها قيمة، ما يجعل بيها قيمة الا العمل. العمل هو اللي يخلق قيمة للسلعة. شلون يعني؟ يعني تفرض انا اخذ لي لكلوك الطين من الارض، طيب هاي شنو قيمة؟ اذا يجي يعمل بها العامل، ينظمها، يصلحها، يصهرها، يحط لها مواد كيميائية، طلعها إناء، طلعها فرد إناء بلور أو إناء صيني لطيف، عرض للبيع. هذا عمل العامل، خلق السلعة. هي ترى شوية بها مغالطة، صحيح عمل العامل، لكن لا تنسى أيضا المادة الخام اللي أخذها من الأرض، لا تنسى النار، لا تنسى فكر المهندس، هاي كلها انشكبت على من؟ على السلعة. يجي هنا عنده نقطة يثيرها. شنو هي النقطة؟ يقول انا لما يكون عندي معمل اشغل بيه فد 10 عمال، انا اصرف للعمال وللمادة الخام. افرضني انا عندي معمل نشيج، هذا معمل النشيج اطلع بيه افرض ثياب يومي 10 ثياب، يطلعوا ليها عمال 2، هالعشر ثياب واجور العمال واجور الارض كلها تصير مثلا ب20 دينار، انا ابيع ال10 ثياب ب40 دينار، هاي ال20 الباقي يسميها فائض القيمة. يقول هاي شركة يأخذها صاحب رأس المال من العمال. نبه لي، هي هاي بيها مبالغة، هواية بيها مبالغة الواقع. ليش دخل الفت نظرك؟ اولا ان المال اللي استخدمه صاحب رأس المال هو عمل مجمد ايضا، وهم عمل من الاعمال مجمدة. منين جابه من العمل وحده؟ قال لان اللي ياخذ حرام احنا ما نعتبر ما عنده مالية، الحرام ما يعتبر مالية، ما يعترف بها. اي ناحية. الناحية الثانية ان الارض لها قسط من الثمن، قسط من الثمن، اذا مو كلها شرقة. قد يشرق، صحيح قد يشرق الانشاء، يشرق هاي من ناحية كمية، لكن اكو شرقة من ناحية كيفية. الشركة اللي من ناحية كيفية شنو اللي يعبرون عنها؟ العمل المكثف. العمل المكثف شنو؟ هذا اللي يحرق الأعصاب. يعني مثلا هذا عمل الشلشلة، افرض هاي السيارة الآن يحطوها على شلشلة، تجي يوم واحد يضبط براغيها، واحد يركب أبواب، واحد يركب محرك، لكن اكو نمط من العمل هذا يمر بسرعة، هذا يكون لا يتخلف، لا سن بالعمل هذا يمر بسرعة، هذا يكون لا يتخلف، لا سن باللحظة لا يتخلف حتى تروح الى غيره يتناول، فهذا يحرق اعصابه. يعني مو كيفش وقت ما يريد يضبط البرغي مثلا، لا يكون بسرعة هائلة، يعني يكون لا يأخر عمل القايش هذا اللي يفتر، يفتر. هذا معنى هذا العمل المكثف. العمل المكثف يخليه يحرق دماغه. يقول هذا ياخذ منه عمل مكثف وما ينطي الا اجور عادية، وذلك شرقه. احنا الواقع المشرع الإسلامي يجي إلى العمل، يجيب لجنة تقدر العمل. طريقة المشرع الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي، ما يجي يحرك العامل يفسده ولا يفسد صاحب العمل، لأنه هاي نظرية المراد بها إثارة العمال. نبه لي، المشرع الإسلامي لا، يجيب لجنة اقتصادية من السوق يقول لك تفضل شوف نمط العمل هذا شي يساوي، أخذ الأسعار بعين الاعتبار، إذا يساوي مثلا 10 يطلع 10 حسب رأي الخبرة يعبر عنهم. زين، فالآية كأنه أكو بيها إشارة إلى أن الله عز وجل إذا كلف واحد بشيء ما يظلم بأجوره، بعكس الإنسان. الإنسان قد يظلم، وهذا اللي يظلم لواحد بأجوره ما تدري شلون الله عز وجل يعاقبه. تتصور ثلاثة، الرواية تقول ثلاثة الله عز وجل يبرأ منهم. من هذول الثلاثة؟ واحد من ظلم أجير

يعني مثلا أنا داعية إسلامي، لما أكون داعية إسلامي الناس تكرمني لأجل الله عز وجل، أنا ينبغي أن أراعي وجه الله فيما أقوم به من دعوة. ومن جملة مراعاة وجه الله أن أعرف أن الدين وضع لي قواعد، فما أتعدى هالقواعد بدافع الهوى والعصبية، لأن الدين قال لي إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وآله قال لي من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد حقن دمه وماله. إذا كان كذلك، إذا كان اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله دمه يحقن، أنا الداعي اللي الناس أعطوني لله، احترموني لله، ينبغي أن أراعي وجه الله فيما أقوم به، يجب أن لا أكون لا في عواطفي ولا في مشاعري، ما أجي رأسا لمجرد عصبية بجرد قلم أكفر لملايين من المسلمين، نبه لي، أو أخدع الناس بالدين فأشرق الناس بالدين، شايف؟ وتتلاحظ أكو في واقع الأمر قضايا من هالنوع موجودة مع الأسف في تاريخنا، موجودة تماما في تاريخنا. يعرف الحق ويجوغ عن الحق، يعرف الحق نعم ويجوغ عن الحق. خلي هذا اليوم سألني واحد سؤال، قال لي مولانا شو انتو يقولون ان انتو ما تأخذون بكل آراء الصحابة؟ لا أخي، تمين لك الكلام هذا؟ أولاً الصحابة مثل غيرهم، احنا نقدرهم تقييم قيم، مو بس احنا، أكو شريحة كبيرة من علماء المسلمين تعتبر الصحابة حالهم حال غيرهم، الموثوق يأخذون برأيه والمو موثوق ما يأخذون برأيه. خلي أضرب لك مثل، يعني مثلا يوم من الأيام روى أبو هريرة أن الذي يحمل جنازة عليه أن يتوضأ، حديث عن الرسول، إذا حمل الجنازة في نعش عليه أن يتوضأ. جابوا الخبر لعبد الله بن عباس، قال أنا ما أتوضأ من أعواد يابسة، منو قال؟ ما أخذ برأيه، ترك. جي مثلا يوم من الأيام قال هذا الرجل، إذا روى عن النبي صلى الله عليه وآله حديث، إذا جلس أحدكم من نومه فلا يضع يده في الأناء، فلا يغمش يده في الأناء، فليغسل يده قبل أن يغمشها في الأناء، لأنه لا يدري أين باتت يده. زين، وصل خبر الى عائشة، قالت اذا ماذا نصنع بالمهراش؟ المهراش حوض من صخر كبير مملوء ماء. قالت هذا شلون احنا غادة نشرف ايدينا بيه عادة، مثل الحوض نجيب ايدنا نضغطها بيه، نشي شوي للمهراش، يعني شين نجيب ماء من نجيب ماء، كان الماء صعب. ها، ولم تأخذ بقوله، يعني هي لما ما اخذت بقوله معناه احتقرته؟ لا، عرفت ان هذا الرجل مو مصيب برأيه، مو مصيب الشائمة لأشباه، ما عدم عدالة مثلا، او مو عدم عدالة نسيان، او لا مثلا سمع شيء خلاف الواقع. على العموم اكو علة من العلل، هذا مو معناه اذا واحد اخذ برأي واحد احتقر الاخرين. سيدي احنا عندما نقدش اهل البيت، لان اهل البيت عدلوا الكتاب، لان اجماع المسلمين على انهم عدلوا الكتاب، هذا يعتبر احد المرجح، عدل الكتاب يعتبر احد المرجح المرجحات لاخذ قولهم، تقديم قولهم على غيره. فالمسألة رجل الدين يجب ان يكون امين على الدين، الدليل وين يقوده؟ يأخذ بالدليل، اما ان يقود الهوى لا، هذا يعرض الى عقاب الله. فلذلك الله عز وجل يقول ثلاثة انا بريء منهم دولة، اولا من ظلم اجيرا اجره، بعد ومن أعطي بي ثم غدر، ومن باع حرا فأكل ثمنه. شلون باع حر وأكل ثمنه؟ كأنه أحيانا كانوا أفرض في جنوب إفريقيا يخطفون السود ويبيعون، يدبون عليهم كلاليب من البواخر ويجيبوه ويبيعوا عبد، نبالي عبيد تؤخذ من طريق غير مشروع، يستعبدون الأحرار، والله عز وجل خلق الناس أحرارا، احنا ما عندنا واحد ينولد عبد أبدا، العبودية أمر طارئ، لكن ذولا كانوا يستعبدون الإنسان. شو ترى طرق الاستعباد؟ مرة يكون للأفراد ومرة يكون لشعوب أحيانا، واحد يستعبد له، شلون يستعبد يحوله إلى عبد؟

تحول الى عبد اذا ركع على الرغيف. ركع خلاه جائع مضطر يطارد على رغيفه. ركع ما اذا ما تركع لي ما تاخذ رغيفك. حارب برشقه، حارب بكيانه، حارب بوجوده، اقبعه، حول الى عبد. حول الى عبد، ويصان ذاك لانه من معشر، ويضام ذاك لانه لا يركع. الواقع المساله من هالنوع، هاي طبعا على استعباد امه. هذا المعنى اللي الامويين طبقوه واللي اضطر الحسين الى النهضه. يتنبأ لي تمر عليك واقعه الحره شنو اللي صار بها؟ واقعه الحره انتهى الامر بها. في واقع الامر، واقعة الحرة انتهى الامر بها الى ان اخذت البيعة. على اي اساس اخذت البيعة؟ على اساس ان الناس عبيد قن ليزيد يتحكم بدمائهم واموالهم واعراضهم. ارجوك يعني هذا المسلم شنو المبرر ان احنا نستعبده؟ هذا الله عز وجل ولد خلقه حرة. في نفس الوقت هذا الآن مواطن، ومواطن جاي أدي جميع الوجائب المترتبة عليه. أما أن يجي فبالقهر والغلبة مسلم ابن عقبة يجبر الناس على أساس باي، على أساس أنك عابد يمتلئ. يصعد يا أخي بصراحة الحجاج على المنبر يقولهم أنا فعلا من قبل عبد الملك ابن مروان. لو عبد الملك امر الناس ان يمشون منا لكن مشوا منا تحل لي دماؤهم، الان احكم الشيب بضرب اعناقهم. والغريب ان تلقى لك احيانا فتاوى عجيبة غريبة. اولا تقول لك يزيد من اللي نصب خليفة؟ يعني الطريق المشروع اللي يجي بيه للحكم منين؟ انتخبوا المسلمين؟ طبعا لا، ما انتخبوا المسلمين. طيب منين يجي؟ شنو اللي عينه الله عز وجل؟ عينه طبعا لا، اجا من جهة مشروعة؟ لا، اجا بالغلبة. لكن شو تسوي اذا الفتوى تقول لك؟ تعال شوف الفتاوى الغريبة هنا. شاش نقدر احنا نقدر نغير كتب المسلمين؟ ما مصيبة يعني، ما تقدر والله. خلي اروي لك شيء، اضرب لك مثل. محمد ابو زهرة، رجل محمد أبو زهرة مو شخص عادي يعني، محمد أبو زهرة الواقع على علم. طيب هذا الرجل يجي إلى هالرواية ويعتمد عليها. شنو هالرواية؟ أكو عندنا نقطتين أرغب ألفت نظرك إليها. الرواية الأولى يقول لو أن رجلا استولى على الحكم بالقوة، إجا فد واحد من دول اللي تشوف يومية تسمع مثلا، فد خمسة من العسكر إجوا وخمسة والدنيا خذوها. يقول هذا إذا استولى على وجبت على الناس طاعته. إذا أخذ الأمر هو صار يعني يتولى الحكم، يجب على الناس طاعته. شلون يعني يجب على الناس طاعته؟ يعني بحيث اللي ينام وما كب عنق بيعة إلى، نعم، هذا يعتبر شنو؟ بريء من الإسلام. فظيع يا أخي، يعني فظيع. يجون أبناء شوارع مثلا ينتزعون الحكم انتزاع يأخذوه. هذا صار، هذا صار طاعته تجب على المسلمين. هاي نقطة. نقطة ثانية، تعال إلى نظرية ذوي الحل والعقد. نظرية ذوي الحل والعقد شنو هي؟ يقول لك أن الرجل اللي بايعوه أهل الحل والعقد هذا تجب طاعته على المسلمين. يا بني منو ذوي أهل الحل والعقد؟ يقول يكفي اثنين. اثنين إذا وقفوا له بالشارع، يعني أنا واخذ لي واحد سام المجلس والزم لي واحد أقول له بايعتك فأنت خليفة المسلمين، وياي واحد أيضا، خلاص هذا وجب طاعته، يجب على الناس أن يطيعوا كلهم. هذا كلام عجيب يعني يا أخي، والله غريب يعني بالله. يعني أنا هالمفارقة أنت تريد تصححها، تريد تصحح قضية معينة، ها؟ تجيب هالمفارقات، شنو الداعي يا أخي؟ أرجوك أرجوك رفقا بعقول الناس، رفقا بتراث المسلمين. انت مأمون على تراث المسلمين، انت مو تجي من اجل تصحيح موقف تجي تلوثنا تاريخ المسلمين كله وفكر المسلمين كله. لا يا اخي لا، ارجوك. اذا وين راحت اخر؟ احنا الان كل عقل يفهم. اللي يتبادر الى الذهن لما اسمع الرسول او اسمع النص يقول ان بيعة ذوي الحل والعقد
أعرف ذو الحنور يعني عقلاء الأمة، يعني رجال الأمة المفكرين، يعني مجموعة نعم كبيرة من شريحة أهل الحال والعقد على فرض الصحة. لازم تكون أمة كبيرة، لا أكثر من هذا. واحد يقول إيه واحد كافي، واحد ذو الحل والعقد واحد. إذا لقاك واحد بالشارع وقال لك بايعتك وأنت خليفة وخلص أنت صرت خليفة مسلمين، هذا كلام ما على أي حال. مش حكي لما يجي يصير بالقوة إيش خلاص. ولذلك يوقف واحد من الشعراء شي يقول عندما بويع يزيد يقولهم فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنين. ما أقول مسألة قوة معاتت ما عندنا مانع حتى إذا جيبوا الرملة أو هند. فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنين. إذا ما مات كسرى قام كسرى نعد ثلاثة متناشقين. فواله فلون لنا ألوفا ولكن لا نعود كما عنينا. إذا لضربتم حتى تعودوا لمكة تلعقون بها الشخينة. حشينا الغير حتى لو شربنا دماء بني أمية ما روينا. لقد ضاعت رعيتكم وأنتم تصيدون الأرانب غافلين. وفعلا الشكل يصعد هذا الرجل ويتولى ويقول رحم الله سيد جعفر لما أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا العاصر الخمر من لؤم بعن. فعلا أدخلت عليه شبايا آل الرسول وهو ترنحه الخمر. وأدخلوا عليه شبايا أدخلوا عليه آل الله مربقين بالحبال عندما ضرب الدهر ضربته.

بعد ما ادخلت وصارت المحاورة بينها وبين يزيد احتدم المجلس بالغضب، امر فاخرجوا الى حرب لا تقيهم من حر ولا ضب. يقول منها خرجت

0: وجعان وحليل ويصيح وعد الله معشيرتي وشرات قومي أين الودادي منهم خبر تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء
0: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء.
1: نسألك اللهم بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله. اللهم اعطنا من كل خير اعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فك أسراه وارحمنا برحمتك بالدنيا والآخرة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ
2: قالوا في الحسين عليه السلام. لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي محرر الهند.

قالوا في الحسين عليه السلام. إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون أشر.

0: عشقتك وعشقتك قبل لا تعرف الشوب ترى وكبن عن طيوف سرع عيونوب تشنشوف يسر باء الحمد يسر باء الحمد وكمل من ذيك الاحلام قمر حبك والايام نهر وجفوفك جروف نبت بها الغريب نبت
1: بها الغريب
0: شفتك بجفن السهر نسمت مشعل النهر يا عالم القمر والماء عرفتك الله اللهم ارزقنا
1: اللهم ارزقنا
0: لخادم الحسين الموفق حسن الترابي الفجر تغمش عطر باسمك احبابك تمر اشتعل شوق بيلك

من وجد يا شمس ما لم مقروب حياتك حياتك علي ما تشبه اللون أبد بس انت بالكون أحد واضح بالعيون مثل ما يلعذب أنا بالفي والبساتين علي وضي المحبين بشر اللي يحبون عشق قلبك يشير عشق يا علي كل الشجر ساجد وصل المطر كل شي ما راد يحب بس رضاتك بس رضاتك

مالك بعد ماني بالدنيا نوجد يا شمس ما لمك غروب حياتك حياتك علي ما تشبه اللون أبد بس انت بالكون أحد واضح بالعيون

قالوا في الحسين عليه السلام. تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. المهاتما غاندي.

قالوا في الحسين عليه السلام. أسمى درس تعلمته من مأساة الحسين هو أن الحسين وأنصاره كان لهم إيمان راسخ، وقد أثبتوا بعملهم ذاك أن التفوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحق والباطل. والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه. الفيلسوف

حبك إلي حبك إلي تتقطع وتقتضر يا ابنه علي يا ابنه.

الغالي الحسيني العصيم الشاعر على السجار.

يا رفع الملك يا رفع الملك بباحة من فاطمة خطبة فدك صوت المرة العالمة يا رفع الملك يا رفع الملك بباحة من فاطمة خطبة

قليل. عساك يا خويا انهشم من العمد من العمد الراسي علو القيم وعلى بعد وعلى بعد. عساك يا خويا انهشم من العمد من العمد الراسي علو القيم وعلى بعد.

فاضل هالمسألة هالمسألة يا شهر فاضل تنحمل للعائلة للعائلة الله حسين ديار

الخيام اطمحني من الالام فدا على ظهر لزم وتفخرك كثير ما قال لي عن

ولي فزعت ولي ما فقدتك خدر يا كافلي يا كافلي ودك باليسر فزعت ولي فزعت ولي وبحرقة خيامي فقدت

قالوا في الحسين عليه السلام: على الرغم من مرور مدة مديدة على واقعة كربلاء، ومع أننا لا يجمعنا مع صاحب الواقعة وطن واحد، ومع ذلك فإن المشاق والمآسي التي وقعت على الحسين عليه السلام تثير مشاعر القارئ، وإن كان من أقسى الناس قلبا، ويستشعر في ذاته نوعا من التعاطف والانجذاب إلى هذه الشخصية. كيبون المؤرخ الإنجليزي.

جابر يا جابر نادر لكم كربلاء جابر يا جابر نادر لكم كربلاء نحب الله نشاف الله الحرم شافت لما عارت بهاي

Ya bir şey söyle.

قالوا في الحسين عليه السلام: ثورة الحسين عليه السلام واحدة من الثورات الفريدة في التاريخ، لم يظهر نظير لها حتى الآن في مجال الدعوات الدينية أو الثورات السياسية، فلم تدم الدولة الأموية بعدها حتى بقدر عمر الإنسان الطبيعي، ولم يمض من تاريخ ثورة الحسين عليه السلام حتى سقوطها أكثر من 60 سنة ونيف. عباس محمود العقاد، الكاتب والأديب.

رد واحدة لحسين رد واحدة لحسين آها ما يرد عباس القمر بعد شيرد وحسين من بعد بقى في الغربة واحدة ساعة ويجي سهم القمر.

رد واحدة لحسين رد واحدة لحسين رد واحدة آه ما يرد عباس القمر بعد شيرد وحسين من بعد بقب الغربة واحدة ساعة ويجي سهم القدر يجويل جبده عباس يديهم قطع بمن يقصده ساعة والإخيا تقع عليتا وبرض الميادين رد واحدة لحسين رد واحدة له آها الله يساعد كل أخو يفقد أخيه وحسين أخو يفقد أخيه وحسين ظل بغربته بالغاضرية داست على ضلوع الصدر خليل مني

الله يساعد كل اخوي بقدر خير وحسين ظل بغربته بالغار.

عقب عينك مشت ويا الشمع من عقب عينك مشت ويا الشمع هذا راسك صار منها يعتذر عين دم وسهم صاير بيها عين دم وسهم صاير عين دم وسهم صاير ها إلها صار أيام تمشي بهالعذاب

ورمح بيت شامت دخلك يراويها بيت شامت دختك هاه رايحة للشام بيام الضعن نياطها مثل الجفوف تقطعن من عقب عينك غدر بيها الزمن والحبل جرحا نزف بيديها والحبل

قالوا في الحسين عليه السلام: الملحمة الحسينية تبعث في الأحرار شوقا للتضحية في سبيل الله تعالى، وتجعل استقبال الموت أفضل الأماني، حتى تجعلهم يتسابقون إلى منحر الشهادة. العالم والفيلسوف المصري

0: الباب بحذر وبلوعه يمكن شي وراه
1: الباب بحذر يمكن شي وراه
0: ما خذني العطش يا طوعه ومبين ظماه طب لا تبقى متاني هلا بحسين
1: طب لا

لا يفر من عرك لا يمن لو زار بالكوفة.

فردما هذا بكل وقت متصدر والوادي

0: صراحة
1: الله يحفظك.

0: Bobula!
1: ومشيتك وقر يا بحر وسهلة الحزر ينفصل من يعطينا والماء ينهال تهينه.

كثر النعم وانت الفارس اللي يتمشى على شوار الزلم. قال وحدك تتحاصر والكثر النعم الله وانت الفارس يتمشى على شوار الزلم. شنو فور

نجم بالظلمة ما خفى يا جرح بالكوفة ما شفى موش أزلام الكتبولك خيرهم في دول دورك.

0: وبتعصى قيمك عنصتك قدامك وانت بجد عليك كلهم يا اهل يا الخنة تنفع سبها لي قيمتهم صفر قدامك وانت بجد علي قلهم يا اهل يا الخنة.
1: انها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام
2: من الرشيد اف ام

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والأربعين السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.

قالوا في الحسين عليه السلام: قدم الحسين للعالم درسا في التضحية والفداء من خلال التضحية بأعز الناس لديه، ومن خلال إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل الإسلام والمسلمين إلى سجل التاريخ ورفع صيتهما. ولقد أثبت هذا الجندي الباسل في العالم الإسلامي لجميع البشر أن الظلم والجور لا دوام له، وأن صرح الظلم مهما بدا راسخا وهائلا في الظاهر، إلا أنه لا يعدو أن يكون أمام الحق والحقيقة إلا كريشة في مهب الريح. المستشرق الألماني،

صاحب معروف وحمول تفزع الهوى ومن هضر وانت تشوف.

قالوا في الحسين عليه السلام: حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون: لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى. العالم والأديب المسيحي جورج داب.

قالوا في الحسين عليه السلام: حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة والشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس.

0: قالوا في الحسين عليه السلام: لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تأريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.
1: أخاف من عوفة، أخاف من عوفة، أخاف من عوفة.

الهلال أرجع أشوفك بعد من أرجع أضاصر دليلي سفرت ورحيلي قلت لا عجيبة حفارك فيلي لفتك حسيرتي وخارتي

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
1: أفاماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفاماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفاماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
4: استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان البرزاني في قصر الشعب بدمشق، ضمن زيارة رسمية هي الأولى للبرزاني إلى سوريا منذ سقوط النظام بشار الأسد. وبحسب الإعلان السوري، يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، فيما يتوقع أن تتناول المباحثات أوضاع الأكراد شمال شرقي سوريا. أعلنت مديرية الدفاع المدني السيطرة على حريق اندلع في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي. إعلام المديرية أكد أن مديرية الدفاع المدني تمكنت بمشاركة 5 فرق إطفاء من السيطرة وإخماد حريق اندلع داخل كابسة هدرجة في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي. ولفتت إلى أن الجهات المختصة باشرت فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بعد اكتماله. طرحت لجنة المالية النيابية عددا من الخيارات لمعالجة الأزمة المالية، من بينها طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والإنفاق الحكومي، محذرة في الوقت نفسه من أن رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلا مجديا في المرحلة الحالية. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الحكومة تحتاج شهريا إلى نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية التزاماتها المالية، مبينا أن بعض المقترحات ومنها بيع العقارات التابعة للدولة لسداد الديون لن توفر موارد كافية لمعالجة الأزمة، داعيا إلى التركيز على استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين بملفات الفساد. هذا وتواجه الحكومة ضغوطا مالية متزايدة قد تعوق قدرتها على تأمين رواتب موظفي الدولة، وبحسب مصادر فإنها تتجه إلى اللجوء للاقتراض الداخلي من عدد من المصارف لتوفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب. وأضافت المصادر أن العراق خسر نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية نتيجة تعطل

0: تصدير النفط عبر مضيق هرمز، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة والسيولة المتاحة لتمويل النفقات التشغيلية. خبراء اقتصاد أكدوا أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليس مخصصا لمعالجة أزمة السيولة، وإنما يمثل أداة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وأوضحوا أن أزمة السيولة الحالية ترتبط بالمالية العامة بعد تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيسي للموازنة، لافتين إلى أن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض من البنك المركزي لتأمين الرواتب، فيما تشمل الخيارات المطروحة رفع أسعار بعض الخامات وزيادة الرسوم والضرائب أو اللجوء إلى الادخار الإجباري فضلا عن تقليص بعض مخصصات الرواتب. كشفت مصادر سياسية عن عودة مقترح بيع أصول الدولة إلى طاولة الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ضمن خطة طرحها رئيس الوزراء علي الزيدي، وتشمل بيع بعض الممتلكات وتحويل المؤسسات الخاسرة. وبحسب المصادر تمتلك الدولة نحو 600 ألف عقار تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار، فيما حذر خبراء من بيعها تحت ضغط أزمة السيولة ومن دون خطة اقتصادية مدروسة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفقى.

قالوا في الحسين عليه السلام: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي، محرر الهند.

قالوا في الحسين عليه السلام. قدم الحسين للعالم درسا في التضحية والفداء من خلال التضحية بأعز الناس لديه، ومن خلال إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل الإسلام والمسلمين إلى سجل التاريخ ورفع صيتهما. ولقد أثبت هذا الجندي الباسل في العالم الإسلامي لجميع البشر أن الظلم والجور لا دوام له، وأن صرح الظلم مهما بدا راسخا وهائلا في الظاهر إلا أنه لا يعدو أن يكون أمام الحق والحقيقة إلا كريشة في مهب الريح. المستشرق الألماني مار

0: قالوا في الحسين عليه السلام. حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون: لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى. العالم والأديب المسيحي جورج رداب.
1: هلوا بي يا رغم.

0: النيبة وامشي ابتد حزم حبيبي الهبة وقالها يا زينب ذولا زين مني
1: حلوا بيا رضهم ذبوا عمايمهم

حبي بالهيبة وقالها يا زينب ذول زين من نيبة صدقي يا صحبتهم صدقي يا لمهم حبيبي بخيمته وقليلهم لمهم حبيبي بخيمته وقليلهم تدرون زينب خايفة نغديرهم تدرون زينب خايفة نغديرهم دخنت الروس وذبوا عمايمهم

0: هيدا
1: للخيمة مالي معود للخيمة مالي معود ويقضوا كلهم
0: دل الهاب ظاهر يا بتعالي باكر دل الهاب ظاهر يا بتعالي باكر اشلع عيون القال شاف خيالك يا بنيتي زينب خليها يا ببالك اشلع عيون القال شاف خيالك يا بنيتي زينب خليها يا ببالك وكضوا شواربهم حلوا حلوا بيارضهم وذبوا عمارهم

صدقي يا صحبتهم صدقي يا صحبتهم قلت لعمي وكفوا من سمعته قلت لعمي وكفوا من سمعته وذب على راسه تراب من حاجته ذب على راسه تراب من حاجته تراب بلحيته ويبكي من شافته تراب بلحيته.

كل من لبس درعه عاين على ربعه، كل من لبس درعه وكل واحد

0: عزموا كلهم حلوا بيهم وذبوا عمار.
1: ساعدني يلا ساعدني.

0: صحبتهم
1: أرد أسمعها
2: يا صحبتهم
0: بعد مرة
2: ودي يا
0: استعرضوا يم الخيمة مالت زينب
1: القصيدة الخادمة حبيبي

وشاليد بن ظاهر وسووا ملعب شاليد بن ظاهر وسووا ملعب هو سقبال حسين وحسين اطرب هو سقبال حسين شوت شوت ايه

تضيج الارض بيهو عمي مصدر دخليهو تضيج الارض بيهم غير انا عمك وانت اللي مسميني شيخ الانصار وهال

يحس بي متحزم واحد بالآخر يحس بي متحزم بنفاسهم عطري الوفيض الليشم بنفاسهم عطري الوفيض الليشم عين على العباس شافه مغيم اسمع اسمع آه قل علي خلها هاي الزلم كلها قل علي خلها هاي الزلم اسمع وصارت مسابق بين أخو وأصحابة وهوسوا للحقها اللي جت طلابة صارت مسابق بين أخو وأصحابة وهوسوا للحقها اللي جت طلابة وضحكن صوارنهم حلوا بيها

0: صدقي يا صحبتهم
1: على كيفك
2: يا صحبتهم.
0: آه قالهم حسين الراي من التم قالهم حسين الراي من التم يا ابو الفضل انت وحبيب تقدموا يا ابو الفضل انت وحبيب تقدموا الباقين على المعركه كلها التفوا الباقين على المعركه كلها التفوا كلكم فريد هد عليهم هدوا كلكم فريد ايش قال له اسمع اسمع الله قال له لا تشاو انت وتحزم بشته قال له لا تشاو انت وتحزم بشته شاشن هي صار العزم عدا صار حسين ويهد وياهم ببتارة شاشن هي صار العزم عدا صار حسين ويهد وياهم ببتارة ويحلف بغيرتهم حلو
2: حلو ويعرفوا
0: ودفع عمايمهم حلو
2: ويعرفوا
0: وبشيبته

0: صدقي يا صاحبته صدقي يا تعلم الصحبة مني يا عمي صدقي يا صاحبته صدقي اسمع اسمع
1: طش خبر عد جيش الكفر خلاهم طش خبر عد جيش الكفر خلاهم خافون مني الهوى اللي يتعداهم خافون مني الهوى اللي يتعداهم طش خبر عيد جيش الكفر خلاهم خافون مني الهوى اللي يتعداهم صوت اصفر وقوة الشمر ناداهم
0: صوت اصفر وقوة الشمر صوت اصفر صوت صوت اصفر
1: هلا هلا صوت اصفر وقوة الشمر صوت اصفر
2: ناداهم
1: اصحاب الحسين حسين هدوا وياهم اصحاب الحسين حسين هدوا وياهم خاتي دم تحزم يطالب بدم مسلم
0: ها
1: خاتي دم تحزم يطالب بدم مسلم وجع زلمهم ما ثبت بمكانه من شافوا كلهم ما ثبت بمكانه

0: صدقي يا صحبة هذا رزق من الله لو على الفطرة هذا رزق من الله لو على الفطرة واحد يصير صويح بابن الزهرة واحد يصير صويح بابن الزهرة أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى هنيالهم بهم عطر من عطره هنيالهم بهم عطر بعد هنيالهم بهم عطر من عطره الله الله من صاحب اليمه طاحوا مثل نجمه من صاحب اليمه طاحوا مثل نجمه يغارب فاضل حتى ظل من عيدهم قد ما يحبون الحسين يحسهم غارب وفاضل حتى ظل من عندهم قد ما يحبون الحسين غارب وفاضل حتى ظل من عندهم قد ما يحبون الحسين يحسهم بس في سوالفهم بس في سوالفهم غارب وفاضل حتى ظل من عندهم قد ما يحبون الحسين يحسهم
1: خادمك
0: هذا رزق من الله لو على الفطرة واحد يصير صويح باب هذا رزق من الله لو على الفطرة واحد يصير صويح باب الزهرة أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى هنيالهم هنيالهم هنيالهم هنيالهم هنيالهم بيهم عطر من عطرة هنيالهم بيهم عطر من عطرة من صاحب اليمة طاحوا مثل نجمة من صاحب اليمة طاحوا مثل نجمة غرب وفاضل حتى ضر من حدهم قد ما يحبون الحسين يحسب غرب وفاضل حتى ظل من عندهم قد ما يحبون الحسين يحسهم بس بسوالفهم حل

قالوا في الحسين عليه السلام: إذا كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية فإن أجل أهداف دنيوية فإنني لا أدري لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذا فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي المعروف تشارلز ديكنز.

مثل الشمس والشمس.

نسيه يمشي دين نجمة بطهر يلبوي دوره ويقل له الجزيه ويقل له الجزنبوه يا قلبك عفو

0: Shemitis.
1: وفق حسن الترابع
0: يهدي بقبيجر.

0: مثل الشمس
1: مثل الشمس غاب حلمي حلمي يلا حلمي جاب.

أذكر أيامي وحن.

ما ضل كلش النهل وياي ذبحة وقبالي العشق وكملت خيلي السحق جرحة وبقبقة ويمن

0: حد ستارنا بذاك الغروب، ما حد ستار.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام. شوية أخبار من الرشيد اف ام.
2: استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان البرزاني في قصر الشعب بدمشق ضمن زيارة رسمية هي الأولى للبرزاني إلى سوريا منذ سقوط النظام بشار الأسد. وبحسب الإعلان السوري يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، فيما يتوقع أن تتناول المباحثات أوضاع الأكراد شمال شرقي سوريا. أعلنت مديرية الدفاع المدني السيطرة على حريق اندلع في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي. إعلام المديرية أكد أن مديرية الدفاع المدني تمكنت بمشاركة 5 فرق إطفاء من السيطرة وإخماد حريق اندلع داخل كابسة هدرجة في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي. ولفتت إلى أن الجهات المختصة باشرت فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بعد اكتماله. طرحت لجنة المالية النيابية عددا من الخيارات لمعالجة الأزمة المالية، من بينها طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والإنفاق الحكومي، محذرة في الوقت نفسه من أن رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلا مجديا في المرحلة الحالية. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الحكومة تحتاج شهريا إلى نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية التزاماتها المالية، مبينا أن بعض المقترحات ومنها بيع العقارات التابعة للدولة لسداد الديون لن توفر موارد كافية لمعالجة الأزمة، داعيا إلى التركيز على استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين بملفات الفساد. هذا وتواجه الحكومة ضغوطا مالية متزايدة قد تعوق قدرتها على تأمين رواتب موظفي الدولة. وبحسب مصادر فإنها تتجه إلى اللجوء للاقتراض الداخلي من عدد من المصارف لتوفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب. وأضافت المصادر أن العراق خسر نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية نتيجة تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة والسيولة المتاحة لتمويل النفقات التشغيلية. خبراء اقتصاد أكدوا أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليس مخصصا لمعالجة أزمة السيولة، وإنما يمثل أداة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وأوضحوا أن أزمة السيولة الحالية ترتبط بالمالية العامة بعد تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيسي للموازنة، لافتين إلى أن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض من البنك المركزي لتأمين الرواتب، فيما تشمل الخيارات المطروحة رفع أسعار بعض الخامات وزيادة الرسوم والضرائب أو اللجوء إلى الادخار الإجباري فضلا عن تقليص بعض مخصصات الرواتب. كشفت مصادر سياسية عن عودة مقترح بيع أصول الدولة إلى طاولة الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ضمن خطة طرحها رئيس الوزراء علي الزيدي، وتشمل بيع بعض الممتلكات وتحويل المؤسسات الخاسرة. وبحسب المصادر تمتلك الدولة نحو 600,000 عقار تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار، فيما حذر خبراء من بيعها تحت ضغط أزمة السيولة ومن دون خطة اقتصادية مدروسة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

قالوا في الحسين عليه السلام. لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان براء المسيحي.

جسد واتمى لك كوكب أصد لجروحك أتوهم.

مشغوفة بحبك ليك تغنت يا حسين، مو بس العابس جنيت كلها انجنت يا حسين، وكلها تلهج غدت باسمك دمي مو

يذبل كان تفكر يا حسين وشلون انا العاشق واصبر يا شت صبر.

0: دمي مو أغلى من دمك، مو أغلى من دمك.
1: كل قطرة دم بشريهاني تكتف باسمك
0: يا حسنا.

اجلب كل شي دم يوقف لو ما امشي لو موت وينسدر مشي هم يوصل قبرك نعشي هم يوصل قبرك نعشي بيش اوصف لك احساسي

شاي انصب يا حسين قراي كل موكب عندي حكايه تروح المسبيه هواي تروح المسبيه هواي يسال انطيه جوابي غيرني مصاب احبابي مليانه تراب.

يقبل بالمشايه يوزع الناس بمايه ويسويهم وفايه ويسويهم وفايه يا حسين ومن اسرارك زور الله بعرش لزارك جنة ضيف خط

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم. لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص البيت ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: قالوا في الحسين عليه السلام، هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الهندوسي والرئيس السابق للمؤتمر الهندي تاملاس توندون

طش ضعلنا وافترقنا وهاي هي طش ضعلنا وافترقنا وهاي هي هسه قام الليل يتجسر علي هسه قام الليل يتجسر علي من بعد عمره تاخذني المنيه من بعد عمره ودعتهم والقلب ميت بدي ودعتهم والقلب الحزن دق بابي.

0: قبالي يا زماني شيبت روحي وخذت لهفة حناني فراق أهلي موتاني وعذباني
1: يلا
0: فراق أهلي عليك العليلة تعيدها مرتين بعد والدمع سار سنجاني دنيا وحشة والدمع ايوه لا انساهم كبر فرقاهم وحاشيهم نسيت عيني

0: فكر من انتك عليلة فكر من انتك عليلة حسين بويا فكر من انتك عليلة انت رايح والبعد ما بي حالة داعت العباس وبخدر العفيلة
1: قول
0: داعت العباس حسين بويا فكر من انتك عليلة انت رايح والبعد ما بي حالة داعت العباس

عمري خلص ما خلص في جرحكم، عمري خلص ما خلص في جرح، أدعي من الله يرد سالم شملكم، أدعي من الله يرد. إيه لي بحساسي وسوالي فراسي، يا خليهم نسيت عيني.

0: جاحكم خلانا شك بيا وجعه جاحكم خلانا شك بيا وجعه شنكم تقولون راح بلا يا رجعه شنكم تقولون يلا بعد قول قول قول
1: شنكم تقولون
0: راح بلا يا رجعه كنا موتا من بعدكم مثل شمعه صوتي تارس حزني بس يا هولي سمعه صوتي تارس حزني بس يا هولي سمعه علي

قالوا في الحسين عليه السلام. لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تأريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة، الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

حسيني ملتزم خلهم يقولون عذاب تدريها وصار.

حياتك لو ماي على خدك اجي.

قالوا في الحسين عليه السلام: حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة والشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص الضيف ورجعنا. علي الموجة واسمع.

قالوا في الحسين عليه السلام: وهل ثمة قلب لا يغشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظله.

بتحقيقي الارباح يحسب.

بهال ردي الفيعي يا حسين بهال فوضى التي شاهدها قومت وطلعت هالصرخه

قالوا في الحسين عليه السلام: الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب الإنجليزي سايكوس ديكنز.

هاي العتب خيام شفتك أنيق بطيحيتك حتى الخيول لداستك ما غيرت من كشخيتك كشخة ضوى بظلام كشخة ضوى بظلام كشخة لوى بوجه الهوى لقيتك لقيتك أجمل أجمل شعر يم الخدر قريتك قريتك بالمختصر أول نظر هويتك هويتك مو ضيف انت راعي الدار كانت كربله ضيفك انت البايعي وشراعي حاكم تحكم ويبكيفك بالخنصر سبع مرات تقلبها

شفتك عدل شفتك ميتت شفتك عادل نفس الملامح والشكل هذا الأمر عجيب هذا الأمر عجيب شفتك طحت وتأكدت ثار انت صاعد من طحت سابع سما شفتك ريحت

الدهر من الظهر طلعت طلع برموشك سحابة نار وبصدرك أليف زمزم مو صوت الألف سبعين أسمع صمتك تكلم تشعر بالسهم خطاب أهلاً.

الحرس سيد على الوجود سيد على الوجود أول جبل ظهرا كسر أول عطش يطفح نهر ومواجه وصلت للقمر سلم على

قالوا في الحسين عليه السلام. تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. المهاتما غاندي.

دخيلك خادمك عبدك يتيمك لا يذب سدك دخيلك لا يمر يوم اربعينك وانا مو عندك دخيلك الوعد لحظة على لحظة عايش انتظرك.

0: أطوفك وبصحن قبرك أكمل سبعة أسواق أطوفك واسعى ويزيانب من التل أصل الشاطي أطوفك يا ستار الكعبة لكن انهتك سترا
1: أسترا يا عالم بالعمر مرة وأسمنا بالعصيان

له فيت عنه اجيلك لاني خايف من جهنم لا ردت جنة اجيلك عايف الدنيا ورايا بس ردت

قالوا في الحسين عليه السلام: إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون أشر.

في الحسين عليه السلام. على الرغم من مرور مدة مديدة على واقعة كربلاء، ومع أننا لا يجمعنا مع صاحب الواقعة وطن واحد، ومع ذلك فإن المشاق والمآسي التي وقعت على الحسين عليه السلام تثير مشاعر القارئ، وإن كان من أقسى الناس قلبا، ويستشعر في ذاته نوعا من التعاطف والانجذاب إلى هذه الشخصية. كيبون المؤرخ الإنجليزي.

0: عشق برار لابو الأكبر حياة وموت ويا
1: بشر عنه العشق ويا الوقت تلقاه عادة ولا حب الحسين يختلف لأن عبادة نشأ لحمي وكبر فهمي على حب

سجل وصرح. اي نعم هذا اعتقادي.

عصاك نجمتي لحسين بلا هالخدمة أحسن شيخ.

0: عشت في الدنيا باسم حسين وريد الحشر وياه
1: أبد والله يا زهراء ما تنسى حسينة عشقي وراه.

قالوا في الحسين عليه السلام: الملحمة الحسينية تبعث في الأحرار شوقا للتضحية في سبيل الله تعالى، وتجعل استقبال الموت أفضل الأماني، حتى تجعلهم يتسابقون إلى منحر الشهادة. العالم والفيلسوف المصري العلامة

قالوا في الحسين عليه السلام. أسمى درس تعلمته من مأساة الحسين هو أن الحسين وأنصاره كان لهم إيمان راسخ، وقد أثبتوا بعملهم ذاك أن التفوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحق والباطل. والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه. الفيلسوف

غيرتي محاط بهمتي بخاف عني واشوفك واسولف لك علي واشوفك واسولف لك علي.

0: الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص الريت ورجعنا علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس إقليم كردستان العراق لجرفان البرزاني في قصر الشعب بدمشق ضمن زيارة رسمية هي الأولى للبرزاني إلى سوريا منذ سقوط النظام بشار الأسد. وبحسب الإعلان السوري يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، فيما يتوقع أن تتناول المباحثات أوضاع الأكراد شمال شرقي سوريا. أعلنت مديرية الدفاع المدني السيطرة على حريق اندلع في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي. إعلام المديرية أكد أن مديرية الدفاع المدني تمكنت بمشاركة 5 فرق إطفاء من السيطرة وإخماد حريق اندلع داخل كابسة هدرجة في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي. ولفتت إلى أن الجهات المختصة باشرت فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بعد اكتماله. طرحت لجنة المالية النيابية عددا من الخيارات لمعالجة الأزمة المالية، من بينها طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والإنفاق الحكومي، محذرة في الوقت نفسه من أن رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلا مجديا في المرحلة الحالية. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الحكومة تحتاج شهريا إلى نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية التزاماتها المالية، مبينا أن بعض المقترحات ومنها بيع العقارات التابعة للدولة لسداد الديون لن توفر موارد كافية لمعالجة الأزمة، داعيا إلى التركيز على استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين بملفات الفساد. هذا وتواجه الحكومة ضغوطا مالية متزايدة قد تعوق قدرتها على تأمين رواتب موظفي الدولة. وبحسب مصادر فإنها تتجه إلى اللجوء للاقتراض الداخلي من عدد من المصارف لتوفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب. وأضافت المصادر أن العراق خسر نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية نتيجة تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة والسيولة المتاحة لتمويل النفقات التشغيلية. خبراء اقتصاد أكدوا أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليس مخصصا لمعالجة أزمة السيولة، وإنما يمثل أداة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

محجمون اشتكي من كربلاء حيشلا ايوه يا اهل المرجله تجمعون اشتكي من

ما هو وجد راح نخاك تقعد يرد راح نخاك تقعد يرد مطروح شاشن فيك يا شباب يا ابني.

لخادم الحبيب. يلا يا ابو يحشي قوم بدل الحباس مو انت مين خليهم يعدل شيء خليهم يعدل شيء منهم هاي الهدلهم هدلهم I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.

Wow.

0: خلي حاجة علي تجري لما جعل الصبر يعني كل خلي حاجة علي تجري لما جعل الصبر
1: يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا ز

بليتك رقيه ضرب الشعر ضمت بليتك ترى شلون تنام وهي ميته يسر ضرب الشعر.

وشا وانت بيدك ترى شلون النا وهي ميتة بيسر ايضا منشا ظلت بيدك ترى شلون النا وهي ميتة بيسر ايضا

طلاب والله المكسور ومهموم. عيش ويا زينب عيش، شايف من موت لك عزيز وتروح تزوره بالأربعين، شلون تركض علي وراه؟

Come on!

يا حسين يا حسين انت حنين انت من أمي يا حسين انت حنين انت من أمي واحنا فقرة وحين

0: اسالكم الحرمه مالتين وين اخوتها؟ الحرمه مالتين وين اخوتها؟ يهدون النصيحه لبعض يا هني هني يا ابويا.
1: قالوا في الحسين عليه السلام: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي، محرر الهند.

امشي هلا اموت وامشي في ورا الزهرة دعيت لك الجن فارقون الما مشينا الا بدربهم فارقون الما مشينا

عدل إلا بقلبه عرقان الماقع عدل إلا يلا ونشمهم قمنا نشتم بتربه ونشمهم قمنا نشتم بتربهم والله كون الصور تنطينا نحبهم والله كون الصور يلا يلا عرقان الما مشي إلا بدربهم وياي

بترابهم ونشمهم قمنا نشتحم بترابهم ونشمهم قمنا نشتحم بترابهم والله كون الصور تنفينا نحبهم والله كون فقدت نفسي وكترني احساسي هل من يصبره دعيت بكل شي اموت وامشي ورا الزهره مشيت مشيت هلا وجه عافيتي وندى العشره دعيت بكل شي

0: شخذت اللي عشقته راح اقول ليش اخذت يلا راح اقول ليش اخذت
1: بعد
0: راح اقول ليش اخذت ليش بياني وبين فاطم توقف انت ليش بياني وبين فاطم اه يا وحشة علي من طب حجرته اه يا وحشة علي يلا يلا قضيت ايامي وتبج احلامي وحجش كثرة دعيت بكل شي على اموت مشت غاليتي
1: وجهها فيدي
0: هيا يا كانت تغمد لي جرح جرح يبرى كانت تغمد لي جرح جرح يبرى من نرد من الحرب عيناها حمرة من نرد من الحرب يلا ضبها الأميرة المؤمنين قولها من نرد من الحرب ايه كانت تضوب وجهها وتلظم برا كانت تضوب وجهها وتلظم برا كنت ساعدها لمن تخبز الزهرة كنت ساعدها لمن

جن سعفة والهوى سلبية جن سعفة والهوى سلبية أختنك خنقت حبلك مغربية أختنك خنقت حبل فاطمة شوقي لمن نمشي سوية فاطمة شوقي لمن نمشي سوية والله مو عالهوى عايش حزجية والله مو عالهوى عايش اذبلك لطولي اذبلك لطولي هلا قبر جيبولي الهجر

الله ارفع ايدك احل يديك فدوى اروح لك هلا هلا ميثاق الحمداني دون اموت ولا اعيش بهيج فرقة دون اموت ولا اعيش ويا

جفني جفمه من منو ينفلو يا طبقه جفني جفمه من منو ينفلو يا طبقه فرق لي اشو احنا وعدنا اهل ملقى فرق لي اشو احنا وعدنا اهل ملقى فقدتم بيتي يلا ارفع ايدك فقدتم

راحت الكل ما شفتها يروح تعبي راحت الكل ما شفتها يروح تعبي احكي ويا احكي راحت السما وضيع الدربي والله انا دل السما كنا من عطش يجينا الماء يحبي كنا من عطش يجينا الماء تقول لي اشرب وانا اقلها انت شربي تقول لي اشرب وانا اقلها انت شربي مشت مولاتي هلا مشت مولاتي وخذت كل ذاتي الوقت سفره دعيت بكل شيء

قالوا في الحسين عليه السلام: الملحمة الحسينية تبعث في الأحرار شوقا للتضحية في سبيل الله تعالى، وتجعل استقبال الموت أفضل الأماني، حتى تجعلهم يتسابقون إلى منحر الشهادة. العالم والفيلسوف المصري العلامة

قالوا في الحسين عليه السلام. ثورة الحسين عليه السلام واحدة من الثورات الفريدة في التاريخ، لم يظهر نظير لها حتى الآن في مجال الدعوات الدينية أو الثورات السياسية، فلم تدم الدولة الأموية بعدها حتى بقدر عمر الإنسان الطبيعي، ولم يمض من تاريخ ثورة الحسين عليه السلام حتى سقوطها أكثر من 60 سنة ونيف. عباس محمود العقاد، الكاتب والأديب.

قالوا في الحسين عليه السلام: على الرغم من مرور مدة مديدة على واقعة كربلاء، ومع أننا لا يجمعنا مع صاحب الواقعة وطن واحد، ومع ذلك فإن المشاق والمآسي التي وقعت على الحسين عليه السلام تثير مشاعر القارئ، وإن كان من أقسى الناس قلبا، ويستشعر في ذاته نوعا من التعاطف والانجذاب إلى هذه الشخصية كيبون المؤرخ الإنجليزي.

یزان رمادر ایکب کربلا ساخت.

chanson.

قالوا في الحسين عليه السلام: أسمى درس تعلمته من مأساة الحسين هو أن الحسين وأنصاره كان لهم إيمان راسخ، وقد أثبتوا بعملهم ذاك أن التفوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحق والباطل. والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه: الفيلسوف والمؤلف.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مصر القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5721. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص البريك ورجعنا على الموجة واسمعنا.
4: قالوا في الحسين عليه السلام: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء

الصوت التام والصلاة القائمة. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

تعلم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM. قالوا في الحسين عليه السلام. إذا كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي المعروف تشارلز ديكنز.

حسك حبك إلي حبك إلي تتبع وتقتضر يا ابنه علي.

الغالي الحسين يا الأصيل الشاعر علي السقار.

عليك يا عرف الملك بباحة من فاطمة خطبة فدك خطبة صوتي المرأة العالمة يا عرف الملك يا عرف

الحنين. عسك يا خويا انهشم من العمل من العمل الراسي علو القيم وعلى بعض وعلى بعض. عسك يا خويا انهشم من العمل من العمل الراسي علو القيم وعلى بعض

مسألة هالمسألة ليش رفضت تنحمل للعائلة للعائلة الله حسين ديار

يعني من الألم فيك على ظهر الزم وانت فخرك كسير ما قال لي

قالوا في الحسين عليه السلام: حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة والشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس.

قالوا في الحسين عليه السلام: لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان براء المسيحي.

0: شال الشهيد حسين واخوته وشبانه وخلى المدينة تموج من حمل أضعاف
1: وخلى المدينة تموج من

الحسين المرحوم الملا عطية الجمر ومن جاره علي أكبر الغراب.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس إقليم كردستان العراق لجرفان البرزاني في قصر الشعب بدمشق، ضمن زيارة رسمية هي الأولى للبرزاني إلى سوريا منذ سقوط النظام بشار الأسد. وبحسب الإعلان السوري، يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، فيما يتوقع أن تتناول المباحثات أوضاع الأكراد شمال شرقي سوريا. أعلنت مديرية الدفاع المدني السيطرة على حريق اندلع في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي. إعلام المديرية أكد أن مديرية الدفاع المدني تمكنت بمشاركة 5 فرق إطفاء من السيطرة وإخماد حريق اندلع داخل كابسة هدرجة في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي. ولفتت إلى أن الجهات المختصة باشرت فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بعد اكتماله. طرحت اللجنة المالية النيابية عددا من الخيارات لمعالجة الأزمة المالية، من بينها طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والإنفاق الحكومي، محذرة في الوقت نفسه من أن رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلا مجديا في المرحلة الحالية. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الحكومة تحتاج شهريا إلى نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية التزاماتها المالية، مبينا أن بعض المقترحات ومنها بيع العقارات التابعة للدولة لسداد الديون لن توفر موارد كافية لمعالجة الأزمة، داعيا إلى التركيز على استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين بملفات الفساد. هذا وتواجه الحكومة ضغوطا مالية متزايدة قد تعوق قدرتها على تأمين رواتب موظفي الدولة. وبحسب مصادر فإنها تتجه إلى اللجوء للاقتراض الداخلي من عدد من المصارف لتوفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب. وأضافت المصادر أن العراق خسر نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية نتيجة تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة والسيولة المتاحة لتمويل النفقات التشغيلية. خبراء اقتصاد أكدوا أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليس مخصصا لمعالجة أزمة السيولة، وإنما يمثل أداة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وأوضحوا أن أزمة السيولة الحالية ترتبط بالمالية العامة بعد تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيسي للموازنة، لافتين إلى أن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض من البنك المركزي لتأمين الرواتب، فيما تشمل الخيارات المطروحة رفع أسعار بعض الخامات وزيادة الرسوم والضرائب أو اللجوء إلى الادخار الإجباري فضلا عن تقليص بعض مخصصات الرواتب. كشفت مصادر سياسية عن عودة مقترح بيع أصول الدولة إلى طاولة الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ضمن خطة طرحها رئيس الوزراء علي الزيدي، وتشمل بيع بعض الممتلكات وتحويل المؤسسات الخاسرة. وبحسب المصادر تمتلك الدولة نحو 600 ألف عقار تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار، فيما حذر خبراء من بيعها تحت ضغط أزمة السيولة ومن دون خطة اقتصادية مدروسة.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

من افتر تجي قدر شغل جاني قلب واجل شغل كتير بس هسه لا بعد نزلتي قحت.

Я уезжаю.

قالوا في الحسين عليه السلام: لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تأريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

يا الماشي البعيد عليل لكم بالديار عفتوها جنبية شعر بك.

وطيح بفراقكم يا حسين مجدو وهت البال ام البنين تودي رساله يا الماشي اللي بعيد علي

وجهك وهجن بيت شعر بيكفر

بعد من تجي ساعات الغروب يا بني الفرقة مرة علي لو حقيت تعتب يا مهيوب فراق الغالي كسر فراق الغالي كسر صوت وجسم مني الأجر متعوب البعد ما حد يقدر وفوق جفونها دمعاتها تروب وتنامي بعين حمرة تنامي بعين حمرة علي وحكي لأهل موت تجيني حزب الأمكار يا أبو الميدالين العلي لفراش هترى يا أبو الميدالين العلي

شاعر في كرة تعالي صوتك فدوة والله عبتوها جاي ما اريد اتعبكم يما

ابو عدو.

وزعلك وانت ما تعود حافع جبعلك وزعلك وانت ما تعود حال عيني لا بغيابك يكسر دموعه حال العيني حيهم حافع جبعلك وزعلك وانت ما تعود حال عيني لا بغيابك يكسر دموعه.

وحملك يشيله. انا ابقى بديارك ما اجي وياه بس شفت العميل. انا ابقى بديارك ما اجي وياه بس شفت العميل.

ولا متن عتقبل حرت ما بين هاي وهاي حسين ودمع عليك يهمل يوم ما هيك عدل وابو يريد قرب ما

قالوا في الحسين عليه السلام: وهل ثمة قلب لا يغشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها.

0: الباب بحذر وبلوعه يمكن شي وراه
1: يقطع بحذر يمكن شي وراه
0: ماخذني العطش يا طوعه ومبين ظماه
1: يا طاعه ومبين
0: طب لا تبقى متاني هلا بحسين
1: طب لا

تكلم لا يفر من عرك لا يمن لو زهر بالكوفة ما شفت كل عمر هيك صل لا يفر من عرك لا يمن لو زهر بالكوفة ما يطل عن ذاك ابن البدوية نفس الروح

رج على مهلك ودي خزرهج نبي شيتك ومرعك.

عشن وندرجوج صر يا ترف ومشيتك وقر يا بحر وسهلة الحزر يا مفصل من يا

تتحاصر والكثرة التعب وانت الفارس يتمشى على شوار الزلم. قالوا وحدك تتحاصر والكثرة التعب الله وانت الفارس يتمشى على شوار الزلم. شنو فوت بظهرك هالي الله الله فوت بظهرك.

نجم بالظلمة ما خفه يا جرح بالكوفة ما شفه موش أزلام الكتبولك خيرهم في دول دورك.

صفر قدامك وانت بقد عليك كلهم يا اهل يا الخنة تنقاس بهديك قيمتهم

قالوا في الحسين عليه السلام: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. المهاتما غاندي.

قالوا في الحسين عليه السلام. الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب الإنجليزي سايكوس ديكنز.

قالوا في الحسين عليه السلام. إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون أشر.

0: الساعه الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: افاماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الاسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عياده افاماري نصنع الفرق بدقه ونرسم لك ابتسامه تليق بك، من تنظيف يعيد لاسنانك نقائها الى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقه تضمن راحتك. افاماري، خبره وتقنيه واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
0: خلصنا بريك ورجعنا على الموجة واسمعنا. قالوا في الحسين عليه السلام: هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين، رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الهندوسي والرئيس السابق للمؤتمر الهندي تاملاس توندو.

خط على دمكم إلا وما تجف لكن إحنا إذا طحنا حقكم نختلف جثة ما ننطرح نصعد الله جثة ما ننطرح نصعد

صحيت يا مسلم ويقول لك وعد عشقنا ما نعوفك طاحت رقب حج عابس حج مسلم ويقول لك وهب عشقنا ما نعوفك طاحت رقب وبصدر من شرح مصعد الله.

سعاده الله نادى رغم الجرح نسعاده

واحنا تراب يا ربي نادينا فدوى نروح لعيون ابو سكينة فدوى نروح.

قالوا في الحسين عليه السلام: أسمى درس تعلمته من مأساة الحسين هو أن الحسين وأنصاره كان لهم إيمان راسخ، وقد أثبتوا بعملهم ذاك أن التفوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحق والباطل. والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه. الفيلسوف

قلبي وكل وقت

0: ونورك وضوئي وقبلتي ساعة صلاتي وأحس بذاتك القدس ارتفق من جغر ذاتي وجوب قبرك أسعي وريدي لبي دمعي يلبي اسمك ويهتف أنا العبد الموالي عالم خيالي
1: حبه ويمنى حياتي
0: حبه ويمنى حياتي
1: حبه يحبب أمنياتي
0: حبه يحبب أمنياتي
1: حبه
0: ونفسي
1: دمعتي
0: أحبب ضريحك يا إمامي على عتاب أخط بدمعة عيوني مرامي وسلم وأنا

الشمال على الحسة ورقبتك أطب تلقى معتك وأنا الخادم لك وانتظرك.

انا بحبك جنوني، اصد مصرعك وانزف على مصابك شجوني. قبل ما قطعوا جسمك حسن هم قطعوني، قبل ما صوبوا جبدك وسط جبدي رماني. رسول الله يشمك على صدره يضمك، يقول لك انت مني وانا منك يا مثالي. رمحك

حق كل قطره من دمك جرت بالغاضريان وحق شوقه رضيعك سيدي طلع السكين.

Superstar!

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص البريك ورجعنا على الموجة واسمعنا.
4: قالوا في الحسين عليه السلام: الملحمة الحسينية تبعث في الأحرار شوقا للتضحية في سبيل الله تعالى، وتجعل استقبال الموت أفضل الأمان، حتى تجعلهم يتسابقون إلى منحر الشهادة. العالم والفيلسوف المصري

في الحسين عليه السلام. على الرغم من مرور مدة مديدة على واقعة كربلاء، ومع أننا لا يجمعنا مع صاحب الواقعة وطن واحد، ومع ذلك فإن المشاق والمآسي التي وقعت على الحسين عليه السلام تثير مشاعر القارئ، وإن كان من أقسى الناس قلبا، ويستشعر في ذاته نوعا من التعاطف والانجذاب إلى هذه الشخصية. كيبون المؤرخ الإنجليزي.

قالوا في الحسين عليه السلام: ثورة الحسين عليه السلام واحدة من الثورات الفريدة في التاريخ، لم يظهر نظير لها حتى الآن في مجال الدعوات الدينية أو الثورات السياسية، فلم تدم الدولة الأموية بعدها حتى بقدر عمر الإنسان الطبيعي، ولم يمض من تاريخ ثورة الحسين عليه السلام حتى سقوطها أكثر من 60 سنة ونيف. عباس محمود العقاد، الكاتب والأديب.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس إقليم كردستان العراق نجر غاني البرزاني في قصر الشعب بدمشق، ضمن زيارة رسمية هي الأولى للبرزاني إلى سوريا منذ سقوط النظام بشار الأسد. وبحسب الإعلان السوري، يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، فيما يتوقع أن تتناول المباحثات أوضاع الأكراد شمال شرقي سوريا. أعلنت مديرية الدفاع المدني السيطرة على حريق اندلع في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي. إعلام المديرية أكد أن مديرية الدفاع المدني تمكنت بمشاركة 5 فرق إطفاء من السيطرة وإخماد حريق اندلع داخل كابسة هدرجة في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي. ولفتت إلى أن الجهات المختصة باشرت فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بعد اكتماله. طرحت اللجنة المالية النيابية عددا من الخيارات لمعالجة الأزمة المالية، من بينها طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والإنفاق الحكومي، محذرة في الوقت نفسه من أن رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلا مجديا في المرحلة الحالية. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الحكومة تحتاج شهريا إلى نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية التزاماتها المالية، مبينا أن بعض المقترحات ومنها بيع العقارات التابعة للدولة لسداد الديون لن توفر موارد كافية لمعالجة الأزمة، داعيا إلى التركيز على استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين بملفات الفساد. هذا وتواجه الحكومة ضغوطا مالية متزايدة قد تعوق قدرتها على تأمين رواتب موظفي الدولة. وبحسب مصادر فإنها تتجه إلى اللجوء للاقتراض الداخلي من عدد من المصارف لتوفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب. وأضافت المصادر أن العراق خسر نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية نتيجة تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة والسيولة المتاحة لتمويل النفقات التشغيلية. خبراء اقتصاد أكدوا أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليس مخصصا لمعالجة أزمة السيولة، وإنما يمثل أداة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وأوضحوا أن أزمة السيولة الحالية ترتبط بالمالية العامة بعد تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيسي للموازنة، لافتين إلى أن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض من البنك المركزي لتأمين الرواتب، فيما تشمل الخيارات المطروحة رفع أسعار بعض الخامات وزيادة الرسوم والضرائب أو اللجوء إلى الادخار الإجباري فضلا عن تقليص بعض مخصصات الرواتب. كشفت مصادر سياسية عن عودة مقترح بيع أصول الدولة إلى طاولة الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ضمن خطة طرحها رئيس الوزراء علي الزيدي، وتشمل بيع بعض الممتلكات وتحويل المؤسسات الخاسرة. وبحسب المصادر تمتلك الدولة نحو 600 ألف عقار تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار، فيما حذر خبراء من بيعها تحت ضغط أزمة السيولة ومن دون خطة اقتصادية مدروسة.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: في الحسين عليه السلام. حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون: لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى. العالم والأديب المسيحي جورج داق.

عشقتك وعشقتك قبل لا تعرف الشوب ترى وكبن عن طيوب سهر عيونه بجنشوب يسر باء الحمد يسر باء الحمد.

السهر نسمتي مشي على النهر يا علي من القمر والماء عرفتك الله اللهم ارزقنا حسين الموفق حسن الترابي الفجر تغمش عطر جسمك احضابك تمر اشتعل شوق بي

من وجد يا شمس ما لمك غروب حياتك حياتك علي ما تشبه اللون أبد بس انت بالكون أحد واضح بالعيون مثل ما يلعب أنا بالفي والبساتين علي وضي المحبين بشر اللي يحبون عشق قلبك يا شيخ عشق يا علي كل الشجر ساجد وصل المطر كل شي ما راد يحب بس رضاتك بس رضاتك

شمس ما لمك غروب حياتك حياتك علي ما تشبه اللون أبد بس انت بالكون أحد واضح بالعيون مثل ما يلعدل مثل نور الفي والبساتين علو ضي المحبين بشار اللي يحبون عشق قلبك يشير عشق قلبك

قالوا في الحسين عليه السلام. إذا كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي المعروف تشارلز ديكنز.

يا الماشي البعيد عليل لكم بالديار عفتوها جنبية شعر بك الظلام.

وطيح بفراقكم يا حسين مجدو يا الله وهد البال. ام البنين تودي رساله.

وقت الغروب يا من الفرقة مرة عيني لو حقيت تعتب يا ميوب وفراق الغالي كسر فراق الغالي كسر صوت وجسم مني الأجر متعوب والبعد ما حد يقدر وفوق جفونها دمعاتها تروب وتنامي بعين حمرة تنامي بعين حمرة علي وقت الأهل وموت تجيني حزب الأرقام يا ابو الميدالين العليل أفراشها تراب

الشاعر ذكر تعال صوتك فدوة اي والله عدتو هجر ما ردت تعبك ذكر يما

يا ابو علوم.

وزعلك وانت ما تعود خاف اعجب عليك وزعلك وانت ما تعود حال عيني لا بغيابك يكسر دموعه حال عيني حيهم خاف اعجب عليك وزعلك وانت ما تعود حال عيني لا بغيابك يكسر دموعه.

ابني يا ايه ده تزيح الوجع عنها.

تحجن محلي عساب مخطط الشوم يا حسين روحت لو طش مننا لا مرسال منك جاي وارتاح ولا انت الراجع لا مرسال منك جاي وارتاح ولا انت الراجع يبني راح احاكيك وجرح خاف ادي تدري عيني لاب غيابك بس تهمني راح احاكيك وجرح خاف ادي تدري عيني لاب غيابك بس تهمني ماشي

وحملك يشيلك. انا ابو قبض يا

نزوي

قالوا في الحسين عليه السلام: حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة والشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس.

من علينا الوزية من علينا كل معضلة ولها جفوف كل معضلة ولها جفوف لابد تجي وتحلها أنا أدري صاحب معروف وحمولي تفزع الهوى ومن هضو وانت تشوف

وين انت يا ابو الشيمه بدك تطفي الخيمه بدك تطفي الخيمه الحرقات يجي انا الحرقات يجي انا البوخ يمنع لي انا البوخ يمنع الله راك الهجعه

قالوا في الحسين عليه السلام: لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان براء المسيحي.

نهر الفرات اليوم منك خجلات، نهر الفرات

Shane Sanders.

قالوا في الحسين عليه السلام: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي، محرر الهند.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أبا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أبا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أبا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا على الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس أقليم كردستان العراق لجرغان البرزاني في قصر الشعب بدمشق، ضمن زيارة رسمية هي الأولى للبرزاني إلى سوريا منذ سقوط النظام بشار الأسد. وبحسب الإعلان السوري، يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، فيما يتوقع أن تتناول المباحثات أوضاع الأكراد شمال شرق سوريا. أعلنت مديرية الدفاع المدني السيطرة على حريق اندلع في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي إعلام المديرية. كذا أن مديرية الدفاع المدني تمكنت بمشاركة 5 فرق إطفاء من السيطرة وإخماد حريق اندلع داخل كابسة هدرجة في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي. ولفتت إلى أن الجهات المختصة باشرت فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بعد اكتماله. طرحت لجنة المالية النيابية عددا من الخيارات لمعالجة الأزمة المالية، من بينها طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والإنفاق الحكومي، محذرة في الوقت نفسه من أن رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلا مجديا في المرحلة الحالية. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الحكومة تحتاج شهريا إلى نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية التزاماتها المالية، مبينا أن بعض المقترحات ومنها بيع العقارات التابعة للدولة لسداد الديون لن توفر موارد كافية لمعالجة الأزمة، داعيا إلى التركيز على استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين بملفات الفساد. هذا وتواجه الحكومة ضغوطا مالية متزايدة قد تعوق قدرتها على تأمين رواتب موظفي الدولة. وبحسب مصادر فإنها تتجه إلى اللجوء للاقتراض الداخلي من عدد من المصارف لتوفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب. وأضافت المصادر أن العراق خسر نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية نتيجة تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة والسيولة المتاحة لتمويل النفقات التشغيلية. خبراء اقتصاد أكدوا أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليس مخصصا لمعالجة أزمة السيولة، وإنما يمثل أداة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وأوضحوا أن أزمة السيولة الحالية ترتبط بالمالية العامة بعد تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيسي للموازنة، لافتين إلى أن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض من البنك المركزي لتأمين الرواتب، فيما تشمل الخيارات المطروحة رفع أسعار بعض الخامات وزيادة الرسوم والضرائب أو اللجوء إلى الادخار الإجباري فضلا عن تقليص بعض مخصصات الرواتب. كشفت مصادر سياسية عن عودة مقترح بيع أصول الدولة إلى طاولة الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ضمن خطة طرحها رئيس الوزراء علي الزيدي، وتشمل بيع بعض الممتلكات وتحويل المؤسسات الخاسرة. وبحسب المصادر تمتلك الدولة نحو 600 ألف عقار تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار، فيما حذر خبراء من بيعها تحت ضغط أزمة السيولة ومن دون خطة اقتصادية مدروسة.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
4: قالوا في الحسين عليه السلام: أسمى درس تعلمته من مأساة الحسين هو أن الحسين وأنصاره كان لهم إيمان راسخ، وقد أثبتوا بعملهم ذاك أن التفوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحق والباطل. والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه. الفيلسوف

الهوى لا تنسى ذكريات مات من أجلك مفروض يوصل لك شنو راد من عندك.

قالوا في الحسين عليه السلام. تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. المهاتما غاندي.

قالوا في الحسين عليه السلام: هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الهندوسي والرئيس السابق للمؤتمر الهندي تاملاس توندون.

مهرت بعالم الخدمة دمعت وأنا فارس يدور بدمي القاني فصيلة دم عابس مهرت بعالم الخدمة دمعت وأنا فارس يدور بدمي القاني فصيلة دم عابس عشت ما

الله بالدنيا بالدنيا ذابحني ذابحني الفراق ذابح كل لحظة اشتاق يلا لا تبرد لا تبرد كرامة اللي

يوم قلب عاشق إلى العشت بغرامة دلين بهجر يكسر مثل جنح الحمامة يطشرني وقتي ويلمني بحنانة إذا عفت ياهو يعوض مكانة إذا عفت ياهو يعوض إذا عفت

اجا جدار واحكي له وضعي ولا واحكي له وضعي داما لحني ذابي وحب حين صرت كل معزورة يلومون الله قوار شمت من صورة علي من يلايم تعذرك فطرتي بخيها والله وتور دمعتي بخت فيها والله وتشور دمعتي

قالوا في الحسين عليه السلام. لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تأريخ الإنسانية، ارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفت.

قالوا في الحسين عليه السلام: وهل ثمة قلب لا يغشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها.

قالوا في الحسين عليه السلام: إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون أشر.

لإخوانا حلم الجار مثل الشمس مثل الشمس راح.

والمويدور قمر ويقل له ليش زين ابوه ويقل له ليش زين ابوه يا قلبي كاف ولم العشاق تاني مني وعينك على الباب وترابط

سد العيون ما يردون يطللوني كل الأحباب جو التراب حتى الحسين

شاف أهلي على الجنازة عازتي لإخواني عاشت حلمي كان يا

0: مثل الشمس.
1: زينب الموفق حسن الترابع.

0: MCU. هنا سهم وهنا كتف لا كبو فاضي النزف حد ما مات ومات الخير
1: حد الأدرجة منك تبتش وتلطم فدوة
0: حد ما
2: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام
3: أفاماري حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر في عيادة أفاماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك أفاماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى العنوان كركوك شارع المحافظة القديم وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440 أفاماري معها تبدأ حكاية جمالك.
4: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر
4: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
4: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
4: عيادة روماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
5: خلص الريق ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: حيا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي القطاعات الأمنية المشاركة في تأمين زيارة الأربعين عبر نداء وجهه من أجهزة اللاسلكي داخل مديرية شرطة كربلاء. وأشاد الزيدي بجهود القوات في حماية الزائرين وتنظيم حركة الزيارة، مؤكدا أن أداء الأجهزة الأمنية يعكس المسؤولية والانضباط ويحظى بتقدير العراقيين. أكد رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن استمرار استنفار جميع القطاعات الأمنية والجهود الخدمية لتأمين حركة الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة والتفويج العكسي عبر جميع المحاور، مؤكدا عدم تسجيل أي خروقات أمنية حتى الآن. وأوضح معا أن خطة إدارة الزيارة تسير بمرونة عالية مع تنسيق مكثف لإدارة حركة الزائرين المغادرين باتجاه بغداد وبابل والنجف الأشرف والمحافظات الأخرى، وبإسناد من هيئة الحج والعمرة ووزارة النقل والوزارات الأمنية إلى جانب جهد النقل الخاص. هذا وكشفت وثيقة عن تقديم طلب نيابي لعقد جلسة طارئة بحضور وزير المالية لمناقشة الوضع المالي في البلاد والوقوف على أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين. وبحسب الوثيقة يهدف الطلب إلى بحث التحديات المالية الحالية والاستماع إلى توضيحات مالية بشأن أسباب تأخر إطلاق الرواتب، فضلا عن مناقشة الإجراءات المتخذة لمعالجة الملف. أعضاء في اللجنة المالية السابقة أكدوا أن البنك المركزي العراقي لن يكون قادرا على تمويل رواتب الموظفين بعد الشهر العاشر، وأوضحوا أن وزارة المالية تواجه عجزا نقديا وانخفاضا في الإيرادات المتحققة نتيجة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدين تجاوز سقف الاقتراض الداخلي وصعوبة الاعتماد المفرط على البنك المركزي والمصارف الحكومية لتمويل العجز. عرضت شركة تسويق النفط العراقية خصومات كبيرة على شحنات خام البصرة المقرر تحميلها خلال آب بهدف تشجيع المشترين على تسلمها من الموانئ الواقعة داخل مضيق هرمز. وبحسب وثيقة تجارية طلبت الشركة من المتعاقدين تحديد الكميات التي يستطيعون تحميلها وسط تراجع اهتمام المشترين وارتفاع مخاطر النقل والتأمين بسبب التوترات والقيود المفروضة على حركة السفن. اتفقت 8 دول في تحالف أوبك بلس من بينها العراق والسعودية وروسيا على زيادة سقوف الانتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا خلال أيلول. ويستكمل القرار إلغاء تخفيضات طوعية بدأت عام 2023 بينما لم يحدد التحالف سياسته للربع الأخير من العام وسط توقعات بتثبيت الانتاج إذا استمرت اضطرابات التصدير والتوترات الإقليمية. ذكرت صحيفة تايمز أوف سنترال آسيا أن أوزبكستان فتحت قنوات لاستيراد وقود الطائرات من العراق ودول أخرى بعد توقعات بارتفاع الطلب المحلي خلال النصف الثاني من العام بنسبة 27%، ولم تعلن بعد حجم الإمدادات العراقية أو أسعارها أو مسارات النقل، ما يجعل الخطوة فرصة أولية أمام بغداد لتوسيع صادرات المشتقات النفطية.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بالحرب يتخيل لما انت نازل افهم بأن الله أمر يبعث مقاتل كل ضربة يا

دمك صن جمر الظما وقلبك عشق يحرق لظاهر جرد قوانين الحذر من محتواها كل رية تشهد خطوتك يخلص هواها رهبة نظرتك تذبحك

قالوا في الحسين عليه السلام. لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي، محرر الهند.

بتحقيقي لارباحي حساب وحبي الهاوي يتنقل ويهوى احلى ساعه.

عشت يا ابن النبي فترة يصعب علي حد يدهن.

قالوا في الحسين عليه السلام. الملحمة الحسينية تبعث في الأحرار شوقا للتضحية في سبيل الله تعالى، وتجعل استقبال الموت أفضل الأماني، حتى تجعلهم يتسابقون إلى منحر الشهادة. العالم والفيلسوف المصري العلم

0: يقوم وردتي ثوب الحداد فأمسى بين أحشائي نداك
1: حسين
0: وجئت اليوم زحفا

سبب هالخدمة دليلي وهمة أردها بكلمة عمق إيماني نزيف وداجك حفظ منهاجك يمن معراجك رمح من راني أنوح النحرك وحير بصبرك وحس بسرك لغز رباني يا ضنوة حدار دليل السجار خيام الخدار لذي حشاني في يوم الطفخة شابت

0: وجئت اليوم زحفاً كي أراك.
1: خبر يستحق الانتباه. حين تضيق الخزائن لا تبحث الحكومات عن حلول غابت لزمن، بل تفتح الأدراج التي لم يكن أحد يرغب بفتحها. ملفات ثقيلة تحمل عناوين أخطرها حذف الأصفار، تغيير سعر الصرف، والادخار الإجباري، خطوة يناقشها البنك المركزي بعد أن كانت بعيدة عن مخططاته، بات الآن أقرب لتنفيذها. وإن حصلت فإن العراق على شفا حفرة لا مخرج للمواطن منها.
2: طبعا تغيير سعر الصرف ولا يصب في مصلحة العراق، بالعكس هذا سيدهور العملية الاقتصادية وسيزيد نسبة التضخم. الدولة يجب تتجه إلى اتجاهات أخرى، منها تنويع الاقتصاد، منها الاعتماد على منتجات كثيرة غير النفط.
1: خيارات يصفها الاقتصاديون بأنها مؤلمة. حذف الأصفار لا يعني زيادة قيمة أموال الناس، بل استبدال العملة بأخرى أصغر رقما، بينما يطرح الادخار الإجباري كخيار استثنائي يؤجل جزءا من رواتب الموظفين لتخفيف الضغط على الخزينة. إجراء لا ينجح إلا في اقتصاد مستقر، وهذا ما لا يعيشه العراق منذ زمن.
3: دين وزارة المالية تمتلك 500 مليار دولار فوق سطح الأرض كعقارات وكمصافي وموانئ ومطارات وملاعب رياضية، تحرير جزء من رأس المال ونقل ملكيته إلى الجهات الدائنة، إضافة إلى فحص قدرة الوزارات الاتحادية على تقديم خدمات والجباية، ستبعد عملية تغيير سعر الصرف أو عملية التفكير بطباعة العملة بدون غطاء.
1: العراق يقف اليوم أمام اقتصاد يعتمد على النفط بأكثر من 90% من إيراداته، فيما تجاوزت النفقات العامة في الموازنة 200 تريليون دينار، مع عجز مخطط يناهز 64 تريليون دينار. أرقام تكشف هشاشة اقتصاد ما زال يتنفس من رئة واحدة، فإذا هبط النفط اختنقت المالية العامة.

دخيلك خادمك عبدك يتيمك لا يتسدد دخيلك لا يمر يوم اربعينك وانا مو عندك دخيلك الوعد لحظة على لحظة عايش انتظرك.

جينو هذه مشيتنا رسالة للي عادونه جينا والسواد اللي نكثره شوكة بعيونه جينا والمحب يطلع

أطوفك وبصحن قبرك أكمل سبعة أسواق أطوفك واسعى ويزيانب من التل أوصل الشاطي أطوفك يا ستار الكعبة لكن من هت

له فيت عنه اجيلك لاني خايف من جهنم لا رد تجنه اجيلك عايف الدنيا ورايا بس ردت نظر

معاك بكلها نادت يا حسين بصافي النية مواكب حلة بغداد وسماوة والديوانية مواكب سفرة واحدة من النجف وسفرة البصرة

0: قالوا في الحسين عليه السلام:
1: حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون: لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى. العالم والأديب المسيحي جورج الداق.

الدم جسد واتمى لك كوكب أصد لي جروحك أتوهم.

مصفوفة بحبك فيك تغنت يا حسين، مو بس العابس جنيت كلها

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفاماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفاماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفاماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص البريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: حيا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي القطاعات الأمنية المشاركة في تأمين زيارة الأربعين عبر نداء وجهه من أجهزة اللاسلكي داخل مديرية شرطة كربلاء. وأشاد الزيدي بجهود القوات في حماية الزائرين وتنظيم حركة الزيارة، مؤكدا أن أداء الأجهزة الأمنية يعكس المسؤولية والانضباط ويحظى بتقدير العراقيين. أكد رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن استمرار استنفار جميع القطاعات الأمنية والجهود الخدمية لتأمين حركة الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة والتفويج العكسي عبر جميع المحاور، مؤكدا عدم تسجيل أي خروقات أمنية حتى الآن. وأوضح معا أن خطة إدارة الزيارة تسير بمرونة عالية مع تنسيق مكثف لإدارة حركة الزائرين المغادرين باتجاه بغداد وبابل والنجف الأشرف والمحافظات الأخرى، وبإسناد من هيئة الحج والعمرة ووزارة النقل والوزارات الأمنية إلى جانب جهد النقل الخاص. هذا وكشفت وثيقة عن تقديم طلب نيابي لعقد جلسة طارئة بحضور وزير المالية لمناقشة الوضع المالي في البلاد والوقوف على أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين. وبحسب الوثيقة يهدف الطلب إلى بحث التحديات المالية الحالية والاستماع إلى توضيحات مالية بشأن أسباب تأخر إطلاق الرواتب، فضلا عن مناقشة الإجراءات المتخذة لمعالجة الملف. أعضاء في اللجنة المالية السابقة أكدوا أن البنك المركزي العراقي لن يكون قادرا على تمويل رواتب الموظفين بعد الشهر العاشر، وأوضحوا أن وزارة المالية تواجه عجزا نقديا وانخفاضا في الإيرادات المتحققة نتيجة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدين تجاوز سقف الاقتراض الداخلي وصعوبة الاعتماد المفرط على البنك المركزي والمصارف الحكومية لتمويل العجز. عرضت شركة تسويق النفط العراقية خصومات كبيرة على شحنات خام البصرة المقرر تحميلها خلال آب بهدف تشجيع المشترين على تسلمها من الموانئ الواقعة داخل مضيق هرمز. وبحسب وثيقة تجارية طلبت الشركة من المتعاقدين تحديد الكميات التي يستطيعون تحميلها وسط تراجع اهتمام المشترين وارتفاع مخاطر النقل والتأمين بسبب التوترات والقيود المفروضة على حركة السفن. اتفقت 8 دول في تحالف أوبك بلس من بينها العراق والسعودية وروسيا على زيادة سقوف الانتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا خلال أيلول. ويستكمل القرار إلغاء تخفيضات طوعية بدأت عام 2023، بينما لم يحدد التحالف سياسته للربع الأخير من العام وسط توقعات بتثبيت الانتاج إذا استمرت اضطرابات التصدير والتوترات الإقليمية. ذكرت صحيفة تايمز أوف سنترال آسيا أن أوزبكستان فتحت قنوات لاستيراد وقود الطائرات من العراق ودول أخرى بعد توقعات بارتفاع الطلب المحلي خلال النصف الثاني من العام بنسبة 27%، ولم تعلن بعد حجم الإمدادات العراقية أو أسعارها أو مسارات النقل، ما يجعل الخطوة فرصة أولية أمام بغداد لتوسيع صادرات المشتقات النفطية.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: العالم
1: تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أف أم.
2: إذاعة الرشيد تقدم
3: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى السائرين على نهج الإمام على أولاد الحسين وعلى السائرين على نهج الإمام الحسين الشهيد المظلوم في أرض كربلاء. كما عودناكم في كل عام أن نكون في تغطية مباشرة من في اليوم 40 من أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، نتناول فيه بعض القضايا المهمة الذي غاب المجتمع الديني والمجتمع كذلك بصورة عامة عن التطرق إلى هذه المواضيع. الرسالة الأساسية لخروج الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام إلى كربلاء وحادثة الطف الأليمة في هذا اليوم الأليم حقيقة، وصول موكب السبايا من الشام قادمين إلى كربلاء وزيارة قبور أولاد وفلذة أكباد نبي الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فاليوم سنتناول قضايا جدا مهمة، وهي قضية شهيد كربلاء في الفكر السني والشيعي، مع فضيلة الدكتور مصطفى

0: صالح الحادي والكثير من الأبحاث والكتب حتى وصلنا إلى هذه المعلومات التي سنتناولها في هذه الحلقة الخاصة. تحياتنا إليك دكتور.
1: تحياتنا لشخصك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على أبي الأحرار الحسين، سلام على من علمنا أن الكلمة شرف، سلام على سيد شباب أهل الجنة الحسين عليه السلام. إن شاء الله في هذه الحلقة راح نقدم حلقة هي نقطة الاتصال ما بين الموروث السني والموروث الشيعي. كما تعلم بأن هناك من بالغ في هذه القضية من الموروث الشيعي، وهناك من تجاهلها من الموروث السني ليخلقوا فاصلا ما بين المذهبين السنة والشيعة. لكن في هذه الحلقة سوف نقدم رؤية شاملة وأقرب للحقيقة عن هذه الواقعة الأليمة التي غيرت منعطف التاريخ الإسلامي، ألا وهي واقعة الطف الحسين الشهيد عليه السلام.
0: عليه السلام وعليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى من استشهد في رحابه. وفي هذه الأيام نستذكر دائما الرسالة الخالدة: ما شرف المرء سوى كلمة وخروجه، وما خرجت أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، الإصلاح. والكثير نسمع هذه الكلمة اليوم، والجميع يطلب الإصلاح، فمتى نرى الإصلاح في مجتمعاتنا؟ متى نقتدي برسالة الحسين الحقيقية؟ متى تصلنا هذه الرسالة؟ الحسين ليس فقط المسير، لكن الحسين رسالة أعظم ومعلومات أدق وأكثر وأكثر. لكن هذا المحور ليس محورنا الأساسي. نبديها دكتور ببداية القصة، كيف بدأت؟
1: نعم، بداية القصة تأتي سنة 56 للهجرة. سنة 56 للهجرة في الأيام الأواخر لمعاوية بن سفيان أبان خلافته للدولة الإسلامية.
0: نعم.
1: في دمشق، قبل 4 سنوات من وفاته، يقرر يختار خليفة للمسلمين، فينظر إلى أبناء، عنده أبناء، لكن الاختيار يقع على يزيد، ابن يزيد بن معاوية. ويزيد بن معاوية أمه كانت شاعرة من شاعرات العرب، اسمها ميسون.
0: نعم.
1: ميسون بنت بحدل، وهذه ميسون بنت بحدل كانت حامل بيزيد، يعني ما كانت راضية بعيشة القصور اللي موجودة في الشام، ولذلك عندها أبيات قرأتها على مسامع العرب وتداولتها العرب حتى وصلت إلى مسامع معاوية. ومعاوية كان من فصحاء العرب ويفهم الشعر.
0: نعم.
1: ويفهم بواطنه مثل ما يفهم يعني ظاهر القول. هذه الأبيات لزوجة معاوية ميسون قالتها وهي حامل بيزيد: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف، وبكر يتبع الأضعان صعب أحب إلي من بغل زفوف، وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من قط ألوف، حتى تقول فما أبغي سوى وطني بديلا، فحسبي ذلك من وطن شريف. ظاهر هذا القول هي أبيات، لكن باطن هذا القول بأنه أنا حياتي التي كانت في البادية وهي من بني كليب أشرف من حياتي وأنا بين قصور بني أمية. عندما سمع معاوية هذه الأبيات طلقها، عادت إلى البادية، فتربى يزيد في البداوة. أثناء هذه التربية ونشأ على ذلك، سنة 56 يقع الاختيار عليه من قبل معاوية بأنه سيكون خليفة على المسلمين. الآن قبل وفاة معاوية بن أبي سفيان سنة 56 راح تكون هناك طلب لمبايعة يزيد على الخلافة. ابن خلدون إلى مقولة جميلة جدا تقول في كتابة في المقدمة، يقول بأن الأديان كلها تنشأ بحاضنة عصبية قبلية، يعني لازم تكون ضمن عصبية قبلية. فطبيعة الشام وطبيعة بني أمية كانوا في عصبية قبلية، لذلك كانوا يريدون من هم من يكون الخليفة، يعني من هو بهم، وإن كان من هناك أصلح منه خارج المنظومة، لكن ما كانوا يشوفون هذا الشيء، كانوا يريدون أن الخليفة لازم يكون من هو بهم. على ذلك تم اختيار يزيد، ويزيد ابن منه؟ ابن معاوية ابنه. فمباشرة الأمصار تبايع يزيد، ودمشق كلها تبايع يزيد. عندما يصل الخبر المبايعة إلى المدينة ومكة، ومدينة ومكة هما الدعاميتان الرئيستان للإسلام، صح لو لا؟
0: نعم.
1: مباشرة يتم الرفض. زين، من الذي رفض هذه المبايعة؟ من الذي رفض مبايعة يزيد؟ أولهم شأنا وقدرا هو الحسين بن علي عليه السلام، رفض هذه المبايعة. من رفض أيضا؟ عبد الله بن الزبير رفض هذه المبايعة. من رفض أيضا؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب رفض مبايعة يزيد. من رفض أيضا؟ رفض عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. هؤلاء الأربعة رفضوا أن يكون يزيد خليفة على المسلمين. عبد الرحمن بن أبي بكر حتى خطب عندما أتوا إليه وطلبوا منه أن يبايع يزيدا، فقال لهم: أتريدونها كسروية؟ في قراءة أخرى: أتريدونها هرقلية؟ أن يتبع هرقل هرقلا، يعني تريدونها مثل كسرى ومثل هرقل، وابن يورث أبي يورث الابنة؟ هذا الشيء إحنا ما اعتدنا عليه في الإسلام، إنما الأمر شورى. هذا منه؟ هذا عبد الرحمن بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر رضي الله عنه، رفض مبايعة يزيد لكنه توفى قبل واقعة الطف. بقول ثلاثة: عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذه كانت عند إشكالية في طريقة التوريث. قال للمعاوية، قال يعني بما معنى أنت تسن سنة جديدة، إحنا متعارف عندنا الشخص يموت بعدين تتم مبايعة اللي يأتي بعده، بس إحنا ما شفنا إنه واحد عايش يطلب مبايعة لابنه وهو على قيد الحياة، فقضية إجرائية كانت عنده. أما عبد الله بن الزبير والحسين عليه السلام رفضوا قطعا مبايعة يزيد. قد تتساءل لماذا رفضوا مبايعة يزيد، وسنأتي إلى ذكر ذلك تفصيلا. أولا لشخص يزيد، لسلوكه. الأمر الآخر والمنطقي، لن تجد شخص ولم تجد شخصية مثل الحسين عليه السلام على ذاك. إنسان هو سيد شباب أهل الجنة، أخو عشرة مبشرة من الجنة حسن، أمه فاطمة بنت رسول الله،
0: أبيه علي،
1: أبوه علي، وعلي علي، إن أنتك في الكلمات بسرد فضائله، يعني وجد منه
0: رسول الله.
1: رسول الله، لن تجد شخص يمكن أن يقف شرفا ونسبا وشجاعة وحسبا أمام الحسين عليه السلام. هذه الإشكالية كان يشعر بها يزيد، كان يشعر في قرارة نفسه بأنه الحسين أفضل منه، حتى ترد بعض المصادر بأنه سأل أباه، يعني سأل معاوية، قال له أنه الناس تتفضل الحسين عليه، فش قال له معاوية؟ قال قال له أبوه خير من أبيك وهو خير منك. يعني قالت حتى زيدك من الشعر بيت، ترى والدي اللي هو علي بن أبي طالب أفضل مني وهو أحسن منك. هنا تأكد بكل جوارحه وعقله يزيد بأنه الأفضلية لمن؟ للحسين عليه السلام. لكن النفس هذه، النفس الإنسانية اللي بداخلها خوف من فقدان السلطة، العنف، السفك، القتل، كل شيء سلبي انت ممكن تتخيله بداخله، هذا راح يتحفزا في نفس يزيد وراح يقوم بأبشع الجرائم في الإسلام. يعني نهاية الحلقة راح نسرد الثلاث جرائم اللي ارتكبها يزيد في التاريخ الإسلامي، جرائم راح توقف شعر رأس أي إنسان ينظر إلى التاريخ بمنطق دون عاطفة. احنا اتفقنا بأن هذه الحلقة سنأخذها من المؤرخين وليس من العلماء. ليش؟ العلماء عندما يذكرون هذه الواقعة بوعي أو دونه يميلون إلى طائفتهم وعقيدتهم.
0: نعم،
1: وهذا شأن العلماء. لكن مؤرخ يكون واقعي ويذكر الحادثة بتفاصيلها دون الميل، أو يحاول أن لا يميل إلى جهة دون أخرى.
0: نعم. في هذا الأثناء من الذي كان يرفض مبايعة الإمام الحسين عليه السلام؟
1: ذكرنا بأن الأسماء الأربعة والحسين بن علي،
0: من يرفض مبايعة الحسين؟ نعم. وليس يرفض مبايعة يزيد، أو لا ذكرناهم؟
1: ها، من رفض مبايعة
0: الحسين؟ نعم.
1: الكل كان مع الحسين. يعني الآن إذا أذكر لك، الآن شوف، عبد الله بن الزبير هو كان منذ طفولته يطمح بالخلافة، عبد الله بن الزبير، وراح يكون خليفة الخلافة الزبيرية تقريبا 9 سنوات في مكة.
0: نعم.
1: لكن هو وحبه للخلافة بوجود الحسين عليه السلام أبدا ما راح يطالب بيها، على العكس تماما، راح تلقاه أكثر الناس ملازمة الحسين قبل رحلته إلى الكوفة. لأن كل شخص عاقل ما ممكن يخلي نفسه ند للحسين بن علي عليه السلام، ما ممكن. يعني منطقيا ما ترهم أنت تخلي نفسك بكفة مع كفة الحسين عليه السلام.
0: نعم.
1: فهم والخلافة الزبيرية وسوف يحكم مكة، لكن أثناء وجود الإمام الحسين ما راح يشوف نفسه كفؤ أن يقف مع الحسين. لذلك هو كانوا مع الحسين هذه الأسماء كلها. وزيد على ذلك بأنه المدينة ومكة من بايع جماعة، يعني بس ويا الناس الحشر مع الناس أي، لكن الحقيقة أنه النفوس كلها كانت مع الحسين عليه السلام. بل أن الناس في كل حج أو في كل عمرة كانوا يذهبون إلى الحسين عليه السلام يقولون له أنت خليفة رسول الله وإحنا كنا وياك، يوم اللي أنت تكون بخليفة إحنا نتشرف أن نكون أتباع لك. رسائل كثيرة إحنا راح نذكرها في معرض الحديث عن خروج الحسين عليه السلام. كل يعني إذا كان هناك شخص قد أجمع المسلمين على حبه وعلى عظيم قدره فهو الحسين بن علي عليه السلام. لكن العصبية القبلية الموجودة في الشام وبني أمية هذه كانت قد أعمت الأبصار، وربما هي حب السلطة. يعني العصبية القبلية أحيانا لا تنظر إلى بمنظار العدالة بمنظار الحقية، تنظر إلى ما يخدم هذه العصبة وما يخدم سلطة هذه العصبة ونفوذ هو على هالأساس هذا.
0: نعم.
1: ننتقل لذلك، قبل أن ننتقل لذلك راح تلقى يزيد راح قررت نفسه أول ما راح يكون
0: يريد التخلص من الإمام الحسين.
1: أول شيء راح يقوم بيزيد سنة 60 للهجرة بعد وفاة والده معاوية، أول شيء راح يخليه بباله القضاء على المعارضة. وهنا سوف تبدأ أول سنة في تاريخ الإسلام، هي القضاء على المعارضة بغض النظر هم مسلمين مو مسلمين، شنو نسبهم شنو حسبهم. أول سنة قبل هذا التاريخ ما ما كان أكو شيء اسمه القضاء على المعارضة. تلقى نقاش حرب وراها يجتمعون وراها كل من ورأيه الحجاج واحد يحتج على الثاني. لكن مع يزيد راح تسن أول ظاهرة أنه أي واحد معارض حتى وإن كان هو من هو، حتى وإن كان مسلم يعبد الله، أنا لازم أقتله أي واحد يعارض السلطة.
0: نعم.
1: فأول شيء راح يفكر به يزيد هو القضاء على المعارضة. ومن هم أبرز المعارضين؟
0: الإمام الحسن.
1: أحسن. ليش هو مو هو مو عبد الله بن الزبير؟ عبد الله بن الزبير كان رافضا لمبايعة يزيد لكنه لم يخرج. الحسين عليه السلام كان شجاعا وخرج. الأمر الثاني أنه كون الحسين هو من هو، لذلك يزيد كان مخلي الحسين عليه السلام في منظار أنه هذا لازم أما يبايعني أو قتله، يعني لازم أتخلص من الحسين عليه السلام. زين. الآن خطة مع ضمان خروج الحسين.
0: نعم، هو في بعض الروايات تقول بأن أراد أن يقتله في الكعبة، وحتى الإمام الحسين لم يكمل أيام الحج، وخرج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وكان فقيل له لماذا خرجت يا ابن رسول الله، قال وهو كان متخوف بأن تنتهك حرمة الكعبة ويقتل فيها أحد الأشخاص وهو الإمام الحسين، وهم كانوا يعدون لذلك، فذلك قرر أن يخرج في هذا اليوم أو يستعجل الخروج ولا يبقى ليوم أو يومين حتى يكتمل أيام الحج. فكيف بدأ خروج الإمام الحسين ولماذا اختار الكوفة؟
1: ذكرنا سابقا بأنه كانت رسائل كثيرة تصل الحسين عليه السلام، يعني تذكر المصادر الموثوقة بأنه هذه الرسائل كانت تحمل ببغل. يعني تخيل أنه ما إحنا بالعادة شو تشوف الرسول يجي بدأ رسائلتين ثلاثة، وصلت حد الرسائل التي تصل إلى الحسين عليه السلام أنه كانت تحمل في بغل. كل صاحب عائلة، كل صاحب قبيلة، كل صاحب نفوذ يرسل إلى الحسين عليه السلام، تعال وإحنا راح نبايعك، تعال وإحنا راح نكون وياك، تعال وأنت سوف تكون الخليفة، أنت حق بالخلافة، ناهيك عن ذلك. كل موسم الحج، في موسم الحج كانت الناس تستعجل بأداء فريضة الحج، يسألوها ليش تستعجلون بأداء فريضة الحج، يقول لك حتى نلحق بالحسين لأن طلع يوم الثامن، فنكمل الحج حتى نلحق بالحسين. و الصحابة جميعا، هذه حقيقة تاريخية، الصحابة جميعا كلهم لم يؤيدوا خروج الحسين إلى الكوفة، مو لم يؤيدوا خروج الحسين ضد يزيد، على العكس تماما كانوا مناصرين للحسين، لكنهم لم يؤيدوا رحيل الحسين من مكة إلى الكوفة. البعض نصحه، منهم عبد الله بن الزبير، قال له روح لا تعوف الكوفة، روح لليمن، باليمن أكو ناس محبين لأبوك يعرفون قدر الإمام علي، روح هناك راح تلقى ناس تناصرك، اترك الكوفة. البعض شخص الكوفة أنه لا تروح هناك، يعني ليه لا تروح هناك، باعتبار أنه في تلك البقعة تم اغتيال أمير المؤمنين علي، فكانوا متخوفين من الكوفة. الأمر الذي جعل الحسين بن علي عليه السلام أن يرسل مسلم بالعقيل، فقال حتى نقطع الشك من اليقين لهذه الرسائل الكثيرة التي ترد، فأرسل مسلم بالعقيل إلى الكوفة. زين. قد بعض المستمعين أو بعض من يشاهدنا يعتقد بأن هذا الكلام عن أهل الكوفة، الآن إحنا نسيء إلى أهل الكوفة باعتبار هم من يعني خذلوا الحسين وهم من قتلوا أمير المؤمنين علي، وهذه حقيقة قضية منطقية لا بأس بذكرها، أنه منطقيا الجيل 33 سنة ويتغير. احنا الآن نتحدث عن حادثة قبل 1300 سنة تقريبا أو أكثر.
0: 1389 سنة.
1: أحسنت. نعم. يعني حادثة. فالكلام لا يحمل على أهلنا الآن بالكوفة، لأهلنا اللي فاتحين بيوتهم خدمة للحسين عليه السلام، يبذلون الغالي والنفيس خدمة للحسين وتعظيما لمصابه الجلل. فلا يحمل الكلام على العراق، لا يحمل الكلام على الكوفة أو حتى عن المناطق التي سوف يرد ذكرها. يعني هذه حقيقة تاريخية بناسها وأفرادها منقطعة عن حقيقتنا الآن إحنا. وإلا منطقيا لو كان للحسين شيعة مثل شيعتنا اليوم، مو منطقيا الناس تعوفها، على العكس تماما. إذا الآن الناس تروح 5 ملايين زيارة، ستجد من السنة والشيعة ملايين أطرافها، صح لو لا؟ لذلك لابد من القطع بين الحقيقة التاريخية وبين التاريخ الآن. فالصحابة جميعا ينبهوا بأنه لا يروح إلى الكوفة، يعني عدم الثقة بهذه الرسائل. فيرسل من؟ مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل يذهب سرا إلى الكوفة وتبدأ الدعوة لخلافة حسين عليه السلام. يعني الأعداد بعضها مبالغ بها وبعضها مو حقيقية، لكن العدد الأكثر ذكرا من مصادر الموثقة كانت برسالة أرسلها مسلم العقيل إلى الحسين عليه السلام، أن مبايعة 12,000 شخص. و 12,000 شخص في ذاك الزمن على تعداد السكان بالعراق رقم كبير جدا. 12,000 شخص بايع الحسين عليه السلام. الآن نأتي إلى قضية مهمة، كيف تعامل يزيد مع هذه الأخبار؟
0: نعم.
1: كيف كانت خطة يزيد في الإحكام على
0: ومن ولا على الكوفة؟ أحسن. وكيف دخل الوالي إلى الكوفة؟ هذه جميعها احنا ذكرنا، جنابك ذكر الدكتور بأنه في الكوفة لو كان الأمر يختلف عن الآن، في ذلك الوقت لم تكن هنالك هذا سنة وهذا شيعة، ولكن كان الإسلام والجميع يعلم هذه النقطة. الإسلام له حد واحد، ولكن كانوا من شيعة أمير المؤمنين وهم الأنصار، أنصار الإمام علي وأنصار الإمام الحسين، ومن ثم تلت هذه التسميات إلى أن وصلت إلى هذه المراحل. حتى في معركة الطف كان وهب، وهو شخصية مسيحية، ووالدته كذلك التحقوا بركب الحسين وقاتلوا مع الحسين في ذلك الفترة. فنحن دائما نستذكر الشخوص بني أسد، ونستذكر نساء بني أسد كيف هم من شاركوا بدفن الأجساد. هذه جميعا حقيقة تاريخية يعلمها السني والشيعي وكل الصغير والكبير، فهي أصبحت أشبه بالتشابيه اللي كل سنة تطبق، رغم أنه بعض الحالات هي غير واردة لكن تضاف لتقوية الفكرة بصورة عامة. ولكن يزيد والعرب في تلك الفترة لهم دهاء في التخطيط وكيف خطط للتخلص من الإمام الحسين ومن أرسل.
1: نعم. شوفك السردية ثابتة، يعني صعب جدا تتغير. رجل الدين الصادق مع الله سبحانه وتعالى ما يفيد أو ما يعني يكون بوئام مع السياسة. ليش؟ لأن السياسة تغلب الدنيا على الآخرة، إدارة أحوال الدنيا السياسة. رجل الدين الصادق يفكر بالآخرة ما يفكر بالدنيا، يعني هو يفكر بالدنيا عن طريق اتصاله بإصلاح ما بينه وبين الله الآخرة. يعني الأولوية تكون عنده الله سبحانه وتعالى ثم الدنيا. نعم. بخلاف الخليفة صاحب الفكر السياسي يفكر في الدنيا ثم يفكر بالآخرة، وهذا هو الفارق. يزيد كان يفكر بالدنيا، وكان قد عزم على أن يبذل كل شيء وأن يتخطى كل الحدود على أن يحافظ على سلطته. من ضمن هذه المسائل أنه أرسل إلى والي الكوفة آنذاك اسمه النعمان بن بشير
0: وهو من أنصار الإمام علي.
1: أحسنت. فقال لك أنا راح أجيك الحسين عليه السلام أو عندك واحد اسمه مسلم بن عقيل ليأخذ مبايعات للحسين، أريد تقتله لي يعني جيب لي. فقال أنا ما أحارب شخص ما حاربني. فمباشرة تم عزله. هنا يزيد راح يختار شخصية، شوف الشخصيات راح يختارها في هذه المشاهد هي أسوأ شخصيات في تاريخ الإسلام. يعني الشخصيات اللي راح يختارها يعني أبسط شيء تقدر تذكره إنه لا عندهم ذمة لا ضمير لا عندهم شيء من الغيرة، يعني شيء عجيب غريب يختار نماذج
0: يريدون أن يصلوا إلى السلطة بأي ثمن.
1: إيه يعني السلطة، شوف حتى بالعصر الجاهلي ما تشاركوا عبادة الله يعني يعبدون أوثان أو أشخاص ما يعبدون، لكن كانت عندهم مواقف وعندهم مبادئ. الشخصيات اللي راح يجيبها يزيد في هذه القصة أشخاص ما عندهم مبادئ، يعني ما عندهم مبدأ. الرجل عوفك من صلاة وصومة، أكو أشخاص عندهم مبدأ، يعني حتى عدو ينصف عدو. يزيد راح يختار شخصيات عطشانة للدم عطشانة للسلطة إلى درجة أنه ماكو شيء عندهم حلال وحرام. من ضمن هاي الشخصيات اللي هو معروف من خلال والده عبد الله بن زياد بن أبيه، وزياد بن أبيه معروف.
0: نعم، اللي هو قال بأنه أخ لمعاوية.
1: أحسنت. ايه؟ فنفس
0: الطين عندما ولاه عن البصرة.
1: نفس الطين. هذا يدخل بدهاء أبيه، يدخل إلى الكوفة، يدخل ملثم. هذا عبد الله بن زياد يدخل ملثم بفكرة أنه أنا خل أشوف نفوذ الحسين الآن وصلت بالكوفة شاعت أو لا. يدخل
0: كأنما هو الحسين.
1: أحسنت. يدخل باعتباره هو وحاشيته باعتبار الحسين، فالناس شوقا وحبا بالحسين عليه السلام فيرحبون به أهلا بخليفة رسول الله، أهلا بالحسين، أهلا بسيد شباب أهل الجنة. فيعرف بأن نفوذ الحسين
0: كبير في الكوفة.
1: مباشرة يبدأ بحملات الحدود، يعني يقطع حدود الكوفة، المخارج المداخل يخلي عليها ناس، ينشر من يجيب للأخبار. وهدف الرئيس في هذه الفترة هو القضاء على مسلم بن عقيل.
0: نعم.
1: طريقته يجيب واحد من الشام عنده فلوس فيقول له أنت بهاي فلوسك راح تروح إلى أنصار الحسين أنصار مسلم بن عقيل، يقول لهم أنه هذا الشخص يريد يتبرع بهالفلوس نصرة
0: للقضية
1: الحسينية. وعن طريق شخصيات راح يوصلون إلى منزل، أنا أتوقع إذا ما أخطأت هانئ بن عروة أتوقع.
0: نعم.
1: اللي كان به مسلم بن عقيل، يصلون إلى هذا المنزل ويقابل مسلم بن عقيل، هذه الشخصية شجاعة، ويعتقل عبد الله بن زياد بن أبيه ويقتله. في هذا المشهد أثناء قتل مسلم بن عقيل كان الحسين عليه السلام قد تحرك إلى الكوفة، وبعد ما يعرفوا بخبر مقتل مسلم بن عقيل هو بالطريق. حسين بن عليه السلام كل ما كان يمر ببئر يمر بقرية الناس مو تشوفه يحيونه يمشون وياه يبايعوه يسألونه إن وين راح، يقول راح الكوفة. يعني مباشرة الناس تجي وياه على أطراف الكويت. يزيد راح يرسل جيشين، الجيش الأول هو الحر بن يزيد مع 1000 مقاتل، وبعد 1000 حدا يتكلم عن الأعداد الحقيقية، يعني هناك من بالغ في الأعداد وجعلها 1,000,000 وكسر، لا هذه أعداد حقيقية. طبعا من خرج مع الحسين ومع آل بيته عددهم في المصادر ما بين 72 و 73.
0: نعم.
1: زين. ونساء أطفال آل بيت رسول الله، أولاد الحسن أولاد الحسين أولاد علي بن أبي طالب، خرجوا إلى الكوفة. ومع كل بئر وكل محطة كان كانت الناس تتبعه.
0: نعم.
1: إلى أن وصل إلى مشارف الكويت القادسية، جاء كل من الحر بن يزيد وكان مع ألف مقاتل، ثم تلا ذلك عمر بن سعد اللي كان مع 4000 مقاتل، التقى بالحسين عليه السلام. بعد أن علم الحسين عليه السلام طبعا بمقتل مسلم بن عقيل تأذى جدا. فشوف شوف التصرف، هسه احنا كبشر حتى المستمعين، اي شخص مني يحس روحه بانه هو رايح للحرب، بالله عليك مو تشلب بقشاية يقوم هو اللي يجيب الناس وقفوا وياي؟ لكن هذا انا يعني وانت والناس تسمع، الحسين يختلف. حسين من عرف بين المعركة حتمية صارت بمقتل مسلم بن عقيل، تخيل اندار للناس قال اللي يريد يجي خلي يجي.
0: انتم في حلة من بيعتي.
1: احسنت، انتم في قلم روحه، اي واحد يكون حر باختيار. يعني هذا هو اللي يميز الحسين عليه السلام شخصية. ليش هي ما تتكرر؟ ليش انت مو اي شخص يقدر يقول لك انا حسيني بملء النفس؟ لان انت من تكون حسين لازم تتبع او تكون على خط ان تنال شيئا من صفاته، لكن نيل هذه الصفات صعبة جدا على الانسان، صعبة جدا علي وعليك وعلى كل شخص ان ننال شيئا من اخلاق الحسين عليه السلام. فهو بهاي الوضعية يقول للناس يابا اللي يجي خليه يجي، اللي بايع خليه يبقى بيعته. فبعض الناس تنفك، بعض الناس ترجع، بعض الناس تبقى. إلى أن عودة إلى هذا المشهد، الحسين عليه السلام في بعض المصادر أيضا موثقة يخيرهم بين ثلاث. الخيار الأول أن يعود إلى مكة، والخيار الثاني أن يذهب إلى ثغور ويحارب في سبيل الله، والأمر الثالث وهو أمر شجاع جدا يقول لهم خذوني اليزيد أنا قابلة واحكي وياه. الآن انتبه، شوف ذول عمرو بن سعد والحر بن يزيد ذول طالعين صح هم يقابلون الحسين، بس هم قلبهم يامن ويا الحسين عليه السلام. شوف يعني بس الإنسان اللي عنده خلل بعقله هو اللي يعرف أو ينسى مكانة الحسين عليه السلام. يعني كل انتبه كل الناس المذكورة أساميهم في تلك كلهم لا شك عندهم من قيمة الحسين عليه السلام. لذلك ذول هالقائدين دي يروحون من يقابلون الحسين عليه السلام، الثنين دي يعرفون قيمة الحسين عليه السلام قياسا بيزيد، لا شك عندهم. لذلك مجرد ما تنطرح هاي الاختيارات الثلاث، فالحر بن يزيد وعمر بن سعد كيفون على هذا الاختيار انه خلص الامر انتهى لهنا. زين، الا وجود شخص يعني ما نقدر نصطلح عليه باعتبار ناس تسمع الا شخص خبيث، شخص تافه،
0: شخص سيء بمعنى الكلمة، رغم
1: سيء إنه بس أكو ألفاظ بعد حقيقة ممكن تطلق عليه يعني بسبب أفعاله بسبب شخصيته.
0: نعم.
1: يعني دي يشوف المشهد دي يكتمل إنه ما راح يكون بيها دم، قبل يتدخل. طبعا هو منو شمر؟ هو شخص كانت عنده زمرة، كان عنده صوت في جيش يزيد، منو كان ناطي الضوء الأخضر إنه يأخذ لهاي المساحة. أعطى الضوء الأخضر كان من عبد الله زياد بن أبيه.
0: نعم.
1: زين، اللي هو تولى الكوفة والبصرة.
0: نعم.
1: فهذا ما شاف إنه الحر وعمرو بن سعد قد رق قلبهم للحسين عليه السلام مباشرة يدخل.
0: نعم.
1: وشوف أقبح شيء في الدنيا تعرف شنو؟ من تنطي صوت الشخص تافه حتى يأخذ لحجم في مشهد كبير، يستغل هذا المشهد حتى يكون إلى صوت مباشرة يدخل في هذه الحلقة يقول لهم احنا موافقين بس هيك ما يرجع، هسه يتعهدنا ناخذ أسير، ناخذ من لعبد الله بن زياد بن أبي. يقول هذا ناخذ احنا أسير ويكون خونا له. خونا ترشن يعني عبدا طايعا له. هذا الشيء حتى المجرد الخطاب لا يليق بشخصية مثل الحسين عليه السلام. الأمر الآخر طبعا ما يوافق الحسين عليه السلام. الأمر الآخر

0: رموز مو بس بشر. فهذا الأمر لا يخيف الحسين عليه السلام على الإطلاق تماما. هو ظن بأن نفس البشرية قد تكون عنده وعند الحسين عليه السلام، فهو بأنه مضطر ممكن الحسين عليه السلام يخاف من الموت فهو راح يقبل بأي شيء. على هالأمر هذا يكمل الحسين طريقه إلى الكوفة وإلى واقعة ألطف.
1: وكذلك يعني دائما هو يكرر كلام لمن معه بأنه أنتم في حل من بيعتي، اذهبوا انصرفوا عن هذا، لكن هم كانوا متمسكين. حتى نستذكر مقولة كان يرددها الشهيد حسن نصر الله دائما في بعض خطاباته، وهي عبارة جميلة جدا اقتبسها من كلام مسلم بن عوسجة وهو أحد أنصار الحسين، التي قالها في تلك الحقبة وفي تلك الفترة من المعركة، عندما كرر الحسين أكثر من مرة هذه الجملة: اذهبوا أنتم في حل من بيعتي، اذهبوا، وكل واحد يختار. حتى وصلت إلى أيام ليلة المعركة، فبالليل أطفأ السراج، يعني ماكو بقضوة، وقال لهم اللي يريد يروح يروح، حتى خاف اللي يستحي مثلا من الإمام الحسين أو يخجل في تلك الفترة حتى يذهب يعني بدون ما يباوع. فكلهم أصروا على أن يبقوا. فنتذكر دائما هذه العبارة العظيمة التي قالها مسلم بن عوسجة للإمام الحسين: والله لو علمت بأنني أقتل ثم أحرق ثم أذرى في الهواء ويفعل بي ذلك 1000 مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك، أو كما يقولون حمامي عفوا دونك، أي أو يعني ما أموت إلا بوجودك. ويكررها دائما هذه العبارة. كان السيد حسن نصر الله: ما تركتك يا حسين. واليوم هذا الشعار حقيقة يقوله الكثيرون، ولكن من هم الذين يفعلون به؟ هؤلاء الأبطال الذين خلدوا أسماءهم في الذكر الحديث، وكانوا مسيرة أو كانوا ضمن مسيرة الطف الخالدة. وصلنا إلى المعركة، معركة الطف، هذه المعركة الأليمة جدا حقيقة دكتور.
0: تفاصيلها بشعة جدا، يعني
1: تفاصيلها الكثيرة. نحن راح نختصر لضيق الوقت، ولكن
0: نذكر كل التفاصيل،
1: ولكن بعض التفاصيل المهمة جدا راح نتطرق لها. فتفضل دكتور.
0: طبعا الواقع مثل ما تفضلت بها تفاصيل أليمة جدا، واللي يقرأ التفاصيل يبدأ يتساءل إنه هل فعلا هذا فعل إسلامي؟ هل هذه الأحداث فعلا اللي أمر بها خليفة مسلم؟ زين، هل هؤلاء الناس فعلا مسلمين؟ كيف العقل يرضى بأن يفعل ذلك بابن بنت رسول الله؟ يعني الأمور غير عقلانية لكنها واقعية وحقيقية، حدثت في ظل خلافة إسلامية. يعني تفاصيل كثيرة، تفاصيل منع الماء عن الحسين وآله، وهذه يعني منع الماء أعتقد بأنه في كل الحروب التي سبقت يعني لم نشهد هذه القضية، منع الماء عن فئة تعادل يمكن ما تساوي 0.5% من الجيش المقابل. يعني أقل تقدير للعدد هما 5000 أمام 72، مو هذا التقدير؟ هذا أقل تقدير لعدد جيش يزيد، 5000 شخص. فمنع الماء، مع ذلك أريد أذكر قضية. شوف، أتكلم عن نفسي يعني حتى لا أحد لا يتحزب نفس الحكاية. ليش صعب واحد يقول أني حسيني أو أني قدوتي الحسين عليه السلام بملء الفم؟ احنا كنا نحب الحسين، كنا نروح لفدوه، بس انه انت تقول انا قدوتي الحسين، فهذا راح تخلي عليه ضغط كبير جدا. واحدة من الامور الحسين وقف ضد الفاسد وقال له انت فاسد، احنا نقدر نسويها؟
1: قالها

0: عدد من الشباب واجهتهم
1: الحسين عليه السلام
0: المنظومة بالرصاص.
1: الحسين عليه السلام كان ممكن جدا يتراجع عن هاي القضية ويأخذ له ولاية تمام ويكمل حياته صح، لكن رفض كل شيء واختار الموت لأجل كلمة. تخيل كلمة بايعته، هاي الكلمة لوحدها كان ممكن تحل كل الأمور صح ولا لا؟
0: ولكن ما شرف المرء
1: إلا كلمة. شوف خط أمنا خط لكل شخص عاقل، سني شيعي مسلم حتى غير مسلم، غير مسلم أيضا، خط أمنا مدى أهمية الكلمة، مدى وقع هذه الكلمة في حياة وكرامة وشرف الإنسان. لذلك الحسين أمر عظيم جدا، أمر خارج عن سردية تاريخية في زمنية محددة، أمر عظيم جدا. لذلك هو كان قدوة لكل شخص حر أيا كان انتمائه أيا كان دينه. الأمر الآخر في هذا الواقع أنها بدأت كما تبدأ العرب معاركها قتال فردي، والعرب كانت تبدأ القتال فردا. المشاركين بالمعركة من آل بيت رسول الله، يعني هم لو أبوه علي بن أبي طالب، لو حفيده لعلي بن أبي طالب،
0: لو أخوه علي بن أبي طالب،
1: لو أخوه علي بن أبي طالب
0: أو أبنائهم أو أبناء أخوانهم.
1: فالشخصية اللي تبرز من جيش يزيد اللي يطلع لها واحد من آل رسول الله، آل بيت رسول الله، ده يقتل أو ده يهزم. فشاف عبد الله بن زياد مع شمر بأن هم كل ما ده يطلع واحد منهم ده يموت، فشعروا وأحسوا وأدركوا بغلبة الحسين وآله عليهم بالمبارزة الفردية. لذلك راح تلقى الشمر راح يروح عبد الله بن زياد يقول احنا هيك ما راح تفيدنا، خلنا نهجم. الامر الحزين وين؟ مشهد كلش حزين احمد، مشهد يعني راح يغير هواي من تفكيرك عن هذه الحياة. مشهد الحسين بن عليه السلام وهو دي يشوف ناس ناصرته واقفه بالجيش المقابل. تخيل انت تجي تضحي بحياتك بعائلتك لاحقاق الحق للاصلاح، ومن ضمن الناس اللي بايعوك في مكه جو يمك المكه والمدينه هناك بايعوك، توقف انت بحرب تلقاهم قدامك واقفين بجيش يزيد. مصادر التاريخية تقول كان يسميهم بالاسم، يقول لفلان ابن فلان تمو جيت وبايعتني، لكن نزل راسه يقول لا ما بايعتك، يقول له والله فعلت، يقول فلان ابن فلان مو دزيت لي كذا كذا مكاتب باسمك باسم اولادك، ينزل راسه يقول لا ما سوي، يقول له والله فعلت. فتخيل انت الناس اللي انت طلعت على مودهم حتى تصلح نفسك او تصلح امة جدك، بعضهم ركن إلى الدنيا، اختار الدنيا، اختار السلطة، وخذل الحسين عليه السلام. تخيل تواقف قدامك اللي خذلك، مشهد عجيب، مشهد يخوف. ليش يخوف يا أخي؟ إذا الحسين عليه السلام وهو من هو وكو ناس خذلته لأجل المال والسلطة وحب الدنيا، فأني منو أنت منو أنت منو حتى من يخذلوك؟ تلاحظ انت الفكرة بأنه انت ممكن مهما تكون صالح، مهما تكون رجل صح، مهما تكون صاحب حق، ممكن الناس بس تختلف وياك بالمصلحة تخذلك. لذلك انه الحق
0: حق
1: جميل جدا او سهل جدا ان تتحدث عن الحق اذا كان في صالحك، لكن اذا كان الباطل في صالحك فانت راح تسكت عن الحق، ربما قد تدافع عن الحق بأي تبرير آخر. على هذا الأساس راح تبدأ أبشع جريمة في تاريخ الإسلامي. يعني مشاهد بعض المصادر تذكر بأن الحسين عليه السلام أراد أن يشرب الماء واحد اسمه حسين النميري، هذا يرمي الحسين بفمه بسهم حتى لا يشرب الماء. من قتل الحسين في تلك الواقعة؟
0: دكتور، قبل أن نذهب إلى من قتل الحسين، دعني أستذكر وإياك جملة أو بعض الشخصيات اللي أو بعض الجمل والشخصيات اللي كانت تروى، وهي من محور الحديث الأساسي منهم. تحدثنا في بداية الأمر عن الحر بن يزيد الرياحي، وهذا الشخصية كانت من ضمن جيش ابن زياد،
1: أصبحت مع الحسين،
0: أصبحت مع الحسين، رغم الجيش لم يكن معه، يعني هؤلاء الجنود ما انضموا، لكن هو التحق.
1: أحسنت، وقال العبارة الشهيرة،
0: نعم،
1: أنت حر في الدنيا والآخرة،
0: أنت حر في الدنيا والآخرة. هذه الكلمة التي غيرت الكثير والكثير. وكذلك نستذكر دكتور الجملة الأخرى، عندما حان وقت الصلاة أثناء المعركة، فبالعادة أخذوا يريدون أن يصلوا، فبدأ الجيش، نحن خرجنا لأن الحسين، هم قالوا لهم بأن الحسين كذا والحسين كذا، وبعض التفاسير والموضوعات اللي كانت موجودة يعني غذوا فيها عقول الجيش بأن الحسين، وحاشاه طبعا من هذا الفعل وهذه الكلمة التي أنطقها أنا، بأنه هو خارج عن الدين وفاسق. لكن في الحقيقة عندما بدأ حانت وقت الصلاة وبدأوا يصلي الحسين وأصحابه، بدأ الجيش يتساءل، فخرج عمر بن سعد وكذلك الشمر، فقال أوقفوهم قبل أن ينقلب الجيش علينا، يعني لا تخلوهم يكملون صلاتهم، يعني إذا يصلون الجيش هذا راح ينقلب ويانا، لأن احنا قنعناهم أنه الحسين جاي حتى ضد الإسلام وضد الدين.
1: صحيح.
0: فهنا برزت هذه العبارات وهذه الموضوعات الجدا مهمة. فبدأوا برمي السهام لقطع فترة الصلاة، وكانت كلما يبرزوا كذلك من هذه الجمل الشهيرة، كلما يبرزوا إليهم شخص يقتلوا 10 ويقتلوا 20 ويقتلوا 30 ويقتلوا أكثر، فربما يعود وربما لا يعود، حتى أن الإمام الحسين عليه السلام بدأ يرسل واحدا بعد آخر من أبنائه وأبناء وأخوانه وإلى آخره، وحادثة الماء الشهيرة ساقي عطاشة كربلاء لم تدنو نفسه إلى الماء، وهو كان يحمله حتى يصل إلى الإمام الحسين، ويشربون عيال الإمام الحسين قبل الإمام الحسين. فهذه من المعلومات التاريخية جدا، والبعض المصادر تقول لو شرب العباس عليه السلام الماء لكان وصل وقتل أكثر من الأشخاص اللي قتلهم في المعركة، ولكن هذه المعركة الوحيدة في العالم التي نستطيع أن نقول هي دائما وتكرر هذه الجملة، هي التي خسر المعركة انتصر فيها، وهي لحظة انتصار الدم على السيف. فهذه المعركة يعني الأليمة والواقعة، واقعة الطف الأليمة كذلك، في فلسفة المعارك الوحيدة الذي يخسر المعركة هو يكون منتصر، والإمام الحسين أدى الرسالة، والرسالة كانت عظيمة، وضحى بالمال والنفس، ولو كان طالب ماهن عفوا جاهن وسلطة لما كان خرج مع أهل بيته، ولو كان يعلم، وهو كان يعلم كذلك بأشياء كثيرة ستحدث، وسالفة قارورة الرمال التي أعطاها رسول الله لأم سلمة،
1: يعني هناك تفاصيل كثيرة،
0: تفاصيل كثيرة، لكن نحن نتحدث برؤوس نقاط. هذه كلها الدلالات، القارورة التي فارت من الرمال إلا دما، في تلك الفترة قال الإعلمي بأن ولدي الحسين قد قتل في أرض كربلاء، فهذه الروايات الكثيرة والأحاديث الكثيرة عن معركة وواقعة الطف، ولكن نأتي إلى من قتله الإمام. الكتب
1: التاريخية تختلف، المصادر الشيعية تختلف عن المصادر السنية. يعني إذا ذهبنا إلى مصدر ابن كثير مثلا، يعني ابن كثير يذهب إلى أنه من يعني ذكرنا احنا الحسين هذا رمى بسهم على الحسين عليه السلام قبل أن يشرب الماء، ومن قتله أيضا خولي بن يزيد وسنان بن أنس يقال، ومن أمر بحز رأسه الشريف هو شمر بن ذي الجوشن. هؤلاء جميعا طبعا مصادر قلت لك أنا بها تفاصيل كثيرة، كيف الخيول داست على هذه الأجساد الشريفة إلى آخره. يعني احنا نريد نلتزم المصدر التاريخي الموثوق، يعني ما نذكر المصادر الدينية. يعني كل مصدر ديني إلى روايات تختلف، فسيرا مع هذه المصادر التاريخية. يعني هي أبشع جريمة ممكن تجدها في التاريخ الإسلامي هي والحادثة التي سوف أتحدث عنها، عن فعلة يزيد في الحرة في مدينة أيضا، هذه أيضا كارثة. فبشكل موجز بعد هذه الحادثة الأليمة يحمل رأس الحسين عليه السلام إلى الشام. يعني من ضمن البشاعة ما يذكره البخاري، البخاري يذكر بأنه يعني والله حتى عجيب إذا تذكر هذا تقول دول مسلمين. البخاري يذكر مشهد أنه رأس الحسين كان في إناء، رأسه الشريف كان في إناء، وكان عبد الله بن زياد بيده حديدة، يعني هذه الحديدة يضرب بها وجه الحسين عليه السلام، و يعني من خاره. فمن ضمن الجالسين يقال بأنه كان أنس بن مالك أو شخصية أخرى قال له هذا الوجه هو أقرب الوجوه أو أشبههم برسول الله، كان أشبههم برسول الله. في رواية أخرى يقول لك قالوا له بأن هذا بأن الموضع اللي أنت تتلاعب به هذا موضع إن كان يقبله رسول الله، يعني شو تسوي أنت؟ طبعا بعض المصادر تذكر بأنه هذه الفعلة ليزيد، وبعض يوردها لزياد ابن عبد الله بن زياد ابن أبيه، واثنينهم شخصيتين واحد يشبه الثاني، يعني سواء كان هذا الفاعل أو ذاك فاعل، فاثنينهم أساسيان في هذه الجريمة البشعة. بعد ذلك مشاهد كثيرة حول هذه الرحلة الكثيرة. يبقى السؤال يعني حول يزيد في المنظار السني والشيعي، كيف نرى يزيد بعين عادلة في المنظار السني وفي المنظار الشيعي
0: وفق
1: الحقيقة التاريخية؟ نحن ما راح نروح ويا العقائدية، لأن كل واحد دافع عن عقيدته بكل شيء. يعني مثلا بعض، خلينا ننتبه لكلمة بعض المصادر التي تأتي من المذهب السني حاولت أن تخفف عن يزيد يعني فعلته الجريمة، تبرر له دائما بعض. وبعض المصادر أيضا نؤكد كلمة بعض الشيعية غالت وبالغت كثيرا في هذه القصة ودست الخرافات في هذه القصة. الحقائق التاريخية في المذهبين السني والشيعي الوسطية، إذا أردنا أن نذكر يزيد فيزيد بشكل موجز، يزيد قد أجرم في التاريخ الإسلامي في وجهة نظر المذهبين السني والشيعي. يزيد قد أجرم في التاريخ الإسلامي. ليابا ليش أجرم في التاريخ الإسلامي؟ شنو دليلك؟ هسه راح أعطيك كل الدلائل المنطقية والتاريخية حول الجرائم التي اقترفها هذا الشخص. الجريمة الأبشع والأكبر قتله ابن بنت رسول الله الحسين عليه السلام. الحسين عليه السلام قد خرج لإصلاح في أمة جده، ما كان هم لا منصب لا شيء، شافه هو فاسد فخرج للإصلاح، خرج لأن يزيد خرج عن مبدأ الشورى اللي هم كانوا يداعون بيها، خرج لأن ماكو شيء وراثة كانت بذاك الزمن في العصر الإسلامي. احنا مو روميين ولا فارسيين حتى تكون الخلافة وراثة.
0: نعم،
1: فخرج على هذا الشيء
0: دكتور، هذا خرج عنه الإمام الحسين. لكن دعنا نذهب قليلا للاستماع إلى آذان
1: نعم.
0: المغرب، ومن ثم نكمل
1: عودة إلى أحداث
0: إلى أحداث هذه القضية المهمة جدا في قضية الإمام الحسين ويزيد في المصادر أو الكتب السنية والشيعية.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: الصوت التام والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: من جديد رجعنا وياكم أحبتنا ومستمعين ومتابعي راديو رشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعينا عبر البث المرئي. نتحدث اليوم بهذه القضية المؤلمة حقيقة، وقبل الفاصل نذكر بأننا كنا نتحدث عن يزيد في المنظور السني والشيعي، فهذا الحديث الطويل التي تحدث به الكثير من العلماء، وكما ذكر فضيلة الدكتور بأن هنالك تحفظات من قبل الطرفين وهنالك مبالغات كذلك ببعض القضايا حول هذه الشخصية، ولكن وفق المنظور التاريخي جناب الدكتور هناك عدد من الحقائق نتحدث في هذه الحقائق.
2: نعم، قبل الأذان وأسأل الله أن يتقبل منا ومن الجميع صالح الأعمال، تحدثنا عن شخصية يزيد، يعني هل يزيد هذا مجرم أو كيف نظر الموروث السني والشيعي إلى هذه الشخصية؟ وإذا قلنا بأنه هو مجرم، قد يسأل البعض يا أبت قلت هذا إنسان مجرم، شنو دليلك المنطقي والتاريخي حول إجرام هذه الشخصية؟ قد سبق ذكرنا بأن هذا الكلام اللي راح نذكره ما راح نعتمد ببعض المصادر الشيعية التي أوغلت في أن تفحش في ذكر يزيد، ولا راح نذكر المصادر التي حاولت أن تبرر لفعلة يزيد، راح نذكر المصادر الحقيقية الموثوقة التاريخية التي نصف من خلالها يزيد بن معاوية. أنا الآن أقول لك بأن يزيد بن معاوية هو أكثر شخصية إجرامية في التاريخ الإسلامي، راح تقول لي ليش؟ راح أقول لك هو قام بثلاثة حوادث تاريخية واحدة أبشع من الأخرى، ولا يمكن لأي خليفة ولأي رجل مسلم أن يقوم بما قام به. واحدة هي قتله للحسين عليه السلام بهذه التفاصيل المريرة والعجيبة والغريبة. الحادثة الثانية بعد استشهاد الحسين عليه السلام، الناس أيضا انصدمت أنه كيف فعل هذا بنت رسول الله. يزيد عرف بأنه خسر مكانته السياسية، مو بقبيلته ديناصروه على وضعيته، لكن بشكل عام في المنظور الإسلامي خسر واي ناس، المدينة ومكة. في حادثة معينة ذهب عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة الغسيل، ليش الغسيل اسمه؟ لأن أبوه عبد الله الذي غسلته الملائكة يعني كان مع زوجته، وأذن للناس الخروج إلى الحرب والجهاد في سبيل الله، فخرج دون أن يغتسل. فعندما استشهد جيء به وعليه قطرات ماء مي كان مغسل هو مستشهد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الملائكة غسلته، لذلك سمي بغسيل الملائكة. هذا ابنه عبد الله بن حنظل، هو وعبد الله بن مطيع يروحون إلى يزيد إلى دمشق، من مكثوا عنده شافوا سلوكياته غير ملائمة لسلوك خليفة مسلم. هسه شنو السلوك؟ مصادر كثيرة ما اتفقوا على طبيعة السلوك، لكن الأقرب أنه هو ما كان يصلي وكان يأخر بالصلاة وكان يسكر خمر، هذه أقرب الآراء. زين دليل شنو أنه كان يشرب؟ راح نذكر المصدر، وهو مصدر من التراث السني يعني هو من التراث الشيعي، أنه كان سكير، فشافوا مو أهل للخلافة، أن شلون شخصية مثل هذه الشخصية شخصيات تقود الخلافة الإسلامية. ولا ننسى بأنه الشخصيتين دول عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة الغسيل ما شايفين هيك نوع من الخلافة، لأن هم نشأوا تحت الخلافة الراشدة، أربع خلفاء أربعتهم ما شافوا يسكرون في خلافتهم، كانوا زاهدين في خلافتهم، فمن راحوا شافوا طبيعة الخلافة بدمشق تختلف تماما، قصور وجوار وشرب، فمن رجعوا مصدومين، إلى حد أنه بعض المصادر التاريخية عندما يسأل عبد الله بن المطيع وعبد الله بن حنظلة تعرف شو يقول لهم؟ يقول لهم آني راح أحارب من يرجع، يقول آني هذا شخص ما شوفه خليفة المسلمين، يقصد يزيد، وراح أحاربه بأقل شيء اللي هم أولادي حتى إذا أنتم ما بيعتوني. هذا حكي يحكي أمام الناس أمام الملأ، يقول آني قد عزمت أنه أحاربه حتى بأولادي، حتى لو بس بأولادي راح أحاربهم. فالناس بما روي عن هذين الشخصين هما يعني ناس معروفين في مكة والمدينة، يقال بأن الناس دخلت الجوامع ولزمت عمامتها، قالوا احنا نخلع يزيد كما نخلع هذه العمامة. في بعض الكتب يقول لك نحن الناس كانوا يقولون نخلع الأحذية كما نخلع يزيد، احنا بعد ما له سلطة علينا. يقال حتى الجوامع مليت بالعمام. هنا خلص وصل الخبر ليزيد بأنه مكة والمدينة خلص تمردت عليك ورسوايته. هنا شوف الإنسان من يرتكب جريمة فظيعة بعد تسأل عليه بقية الجرائم، بعد هاي الجريمة البشعة اللي قام بها بحق الحسين عليه السلام، راح يرسل شخص نفس الصيغة، انه القائد اللي يختاره هم قائد لا ذمة لا ضمير، لا يعرف شيء حلال عن الحرام، ينفذ اللي يريده ويرجع. كثير من الجالسين اللي يزيد راح يقترحون، يقول ابا اختارني فلان اختار فلان، فيقول لك لا انا اختار شخصية واحدة اسمها مسلم بن عقبة، هو يقود الجيش ومساعد الحسين. حسين يا هو اللي رمى الحسين بسهم. وهنا نأتي إلى قضية، بعض الكتب من المصادر السنية نرجع نقول البعض ذكرت بأنه يزيد قد ندم على قتله للحسين. الآن منطقيا بيني وبينكم، لو كان يزيد قد ندم على قتله للحسين كان بقى هذا الحسين بمنصبه، كان بقى القوات بمنصبهم، على الأقل كان عاقبهم، صح لا؟ مو هذا المنطق اللي يسوي المتندم؟ على العكس تماما، تلقى كل هاي الشخصيات لها نفوذ ورجعوا واخذوا مناصب وبقوا، من ضمنهم هسه هذه الرحلة إلى المدينة القائد المساعد هو الحسين اللي رمى الحسين بسهم. الأبشع وين؟ الأبشع يزيد بن معاوية، هاي كلام الداروي من مصادر سنية وشيعية موثوقة، يعني متفق عليها، يعني ما بيها شيء اسمه خرافات. يزيد بن معاوية يقول إلى مسلم بن عقبة اللي هو سمي مسرف لما أسرفه، بعدين راح نسولف في القضية هاي. شو يقول له؟ يقول له تروح للمدينة بالبداية مو مكة، ذول أهلنا وأولاد عمومتي تطيهم ثلاث أيام يدانشون روحهم، ورا ثلاث أيام شو تسوي؟ يقول له استبيح المدينة. المستمع الآن المشاهد بعضهم يعلم وبعضهم لا يعلم، كلمة الاستباحة هذه كارثية. استباحة المكان يعني ماكو شيء بعد اسمه حلال وحرام، تستبيح انه تسوي كل شيء. وين؟ بمدينة رسول الله. يزيد امر مسلم بن عقبة قال له تروح ثلاثة ايام، وافقوا الصلح وافقوا ما وافقوا، اريدك تستبيح المدينة تكسر شوكتهم. وهذا راح ثلاث أيام انتظرهم، ورا ثلاث أيام استباح المدينة، مدينة رسول الله، أموال منهوبة، اللي يقتل بكيفة، الجنود بكيفهم، استباحة ثلاث أيام. فأنت تقدر تتخيل أن كل واحد شو ده يتصرف بكيفة بالمدينة، مدينة رسول الله. يعني ما راح أذكر لك عن المشاهد البشعة جدا ممكن ما يصدقها المستمع، أذكر لك مشهد واحد أقل اعتدالا، يعني هذا الوسط، انه تجي امرأة، طبعا هذا قائد اسلامي هسه حاليا صح بمعيار اسلامي، هو قائد اسلامي مو هذا خليفة المسلمين يزيد، تروح لامرأة تقول له انا صير جارية عندك بس ابني طلع من الأسر، شو يسوي؟ يندار لواحد من القواد العدة بالجيش، يقول ايه انطوها ابنها، هاي تفرح بان ابنها راح يرجع لها من الأسر. بعدها ما فرحانة، يقول لهم قصوا راسه وانطوا راسها لأمه، فيضربون راس هذا الولد ويخلون راسه بمن؟ بحضن أمك، ويلا روحي مرت ابنك، يقولها يلا روح. هذه الحادثة البشعة يقوم بها قائد مسلم تحت أمرة خليفة مسلم، لكن الله سبحانه وتعالى إلى منظار عادل، بحيث أشهر بعد من المدينة ما منتقل إلى مكة راح يموت مسلم، هذا مسلم بهاي الأفعال الشنيعة يموت. من يتولى بداله؟ هذا الحسين يتولى بداله، يروح إلى مكة.
1: مكة نعم.
2: مكة شو يسوي؟ الحادثة الثالثة الأبشع، الآن ذكرنا مقتل الحسين عليه السلام، استباحته لمدينة رسول الله، استباحة لمدينة رسول الله. نجي إلى الحادثة اللي أمر بها يزيد، وهي الثالثة والطامة الكبرى، حصار مكة. في الجاهلية والإسلام كانت لمكة حرمة، أي واحد في الجاهلية، تخيل الجاهلية ماكو دين، يعبدون أصنام. القبائل اللي كانت تتحصن بمكة في الحروب ما بين القبائل كانت لمكة حرمة، من يوصل للكعبة يوقفون. كثيرة من المعارك بين القبائل العربية كانت القبيلة العربية تشعر بأنه هي راح تنهزم، تختبئ في مكة، يقول لك هاي حرمة مكة ما يطبون لها. هذا الرجل اللي هو يزيد فعل شيء لم ولن ولا يفعله أي شخص طبيعي، استباح وحاصر مكة، وأمر بأن تضرب مكة بالمنجنيق. المنجنيق اللي هي الحجارة تنشمر، حجارة نارية تكون، فاحترقت أسوار الكعبة وتهدمت أسوار الكعبة. حتى بعد ذلك هو عبد الله بن الزبير أمر بترميم ذلك في الخلافة الزبيرية. تخيل مكة احترقت تحت حصارها وترمى بالمنجنيق، هذه كلها تحت أوامر يزيد، لكن الله سبحانه وتعالى لا بارك في عمره لا في الدنيا ولا في الآخرة، مات يزيد ومكة محاصرة. حينها هذا الحسين يقترح على عبد الله بن الزبير أن يأتي له، يعني يبايعوه في دمشق، يرفض، فتبايعه الأمصار وتبايعه المدينة ومكة، فيكون هنا تبدأ الخلافة الزبيرية. طبعا الذي ورث الخلافة عن زياد بن معاوية ابنه معاوية، وابن معاوية في المصادر التاريخية الموثوقة ما طول حكمه شهرين، قسم يقول لك 40 يوم، كان طفل هو، قال رددت إليكم الشورى، يرجع القضية شورى، يعني ماكو بعد خلافة، هو يتنحى عن الخلافة. بعدها تبدأ أيضا رحلة أخرى لا تقل إجراما يعني في التاريخ الإسلامي، لكن طبعا حتى المستمع أو المشاهد، الكلام اللي تكلمنا عنه من قلنا إحنا مصادر سنية وشيعية، شنو هاي المصادر؟ خلنا نذكرها، وكيف كان يرى العلماء السنة والمؤرخين السنة يزيد بن معاوية، لكي نثلج القلوب حتى لا يعتقد البعض إحنا أخذنا الروايات الضعيفة والأسماء الغير معروفة واعتمدناهم كمصدر لكلامنا. الآن نذكركم بعض الأسماء المهمة جدا في التاريخ الإسلامي. أولهم أحمد بن حنبل، من أهم الأسماء الإمام أحمد بن حنبل. يدخل عليه ابن عبد الله، يقول سمعت الناس تشتم يزيد، فشي يقول له الإمام أحمد بن حنبل؟ يقول له ومن يحب يزيد؟ شو ياهو اللي يحبه؟ هذا منه؟ هذا إمام سني. أنا ليش دا أذكر لك؟ حتى نحاول نلغي هذا الخط اللي وضعته السياسة ما بين السنة والشيعة، بين الشيعة يكرهون السنة والسنة يكرهون الشيعة، هذا الخط اللي هو وهمي وضعته السياسات المعاصرة. هذا الإمام أحمد بن حنبل، عبد الله ما دا يقول للناس تحكي على يزيد، الإمام دا يقول لي ليش هو من يحب يزيد؟ زين، نجي على صحيح مسلم مليئة بفضائل أهل البيت، صحيح مسلم مليئة بفضائل أهل البيت. نجي على ابن كثير في البداية والنهاية، يقف مع الحسين جملة وتفصيلا ويقول: وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشا في قتل الحسين، وأكثر السلف في ذمه. يعني ليش الناس تذم الحسين؟ يقول وأكثر ليش الناس تذم يزيد؟ يقول وأكثر السلف في ذمه ذم يزيد وأظهار الفسق منه. قام تطلع سواياته. زين، نجي على أكثر شخص متعصب ضد الشيعة منه، مو ابن تيمية. انظر ابن تيمية شو يقول في هذا المشهد. أكثر شخص متعصب ضد الشيعة منه من العلماء كان ابن تيمية، لكن في موقعة والتفاضل ما بين الحسين عليه السلام ويزيد، شوف شو يقول. يقول وأما من قتل الحسين، هذا ابن تيمية، وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انتبه للثلاث تفصيلات. يقول من قتل الحسين ومن أعان على قتله ومن رضي بذلك فعليه لعنة الله. زين، نجي على مصدر آخر، الذهبي في سير أعلام النبلاء، يسهب كثيرا في وصف جريمة قتل الحسين ويصف يزيد في أكثر من موضع، منها يقول كان ظالما جلفا جبارا يشرب الخمر. هنا هذا المصدر وين رجع؟ نرجع على القصة ذكرناها قبل شوية، إنه هل كان يشرب الخمر أو لا. بعض المصادر التي أرادت الدفاع عن الحسين عليه السلام كانت برة تبرير عجيب غريب. كانوا يقولون بأن الحسين عليه بأنه يزيد صحيح كان يشرب الخمر، بس كان يشرب خمر ما يسكر. هذا التبرير لشرب الخمر ليزيد، وهذا شيء عجيب، لكن الميل العاطفي الأعمى هو اللي يقود الناس. زين، السيوطي، وهو من هو السيوطي؟ كان يقول مقولة جميلة جدا ابتدأ بها ذكره لهذه الفاجعة، وكان يقول لمقتل الحسين قصة لا يحمل أو لا يحتمل القلب ذكرها. ابن الجوزي عالم من علماء السنة، له كتاب في سب ولعن يزيد، وهو عالم سنة. نأتي إلى سنن الترمذي، وكثير حتى العقاد عنده كتاب في الحسين. فنصل إلى محطة بأن العلماء السنة والعلماء الشيعة كل العلماء السنة والشيعة قد ذكروا وأكدوا فضيلة الحسين بن علي عليه السلام، وأسهبوا في ذكر هذه الفاجعة وذم يزيد على صنيعه. الأمر الخطير وين؟ حتى أنهي بها هذه الحلقة، أن خيل إلى الناس بأنه الحسين هو شيعي ويزيد هو سني. البعض يعتقد بأن هذه السردية وهذه الحادثة هي حادثة السنة والشيعة، وهذا شيء عجيب غريب لكل صاحب عقل. الأحبة جميعا الذين يسمعون الآن، خروج الحسين عليه السلام لم يكن لأجل السنة ولأجل الشيعة. ذكر زميلي العزيز أحمد الموسوي أن خروج الحسين عليه السلام كان الإصلاح في أمة جده. من أمة جده؟ أمة جده السنة والشيعة. بالتالي خروج الحسين عليه السلام كان الإصلاح، إصلاح لهذه الأمة الإسلامية. هذا يحيلنا إلى التساؤل الآتي أيها الأحبة، بما أنه علماء السنة وعلماء الشيعة كانوا محبين مقلدين للحسين عليه السلام، الأمر الغريب لماذا غيب ذكر الحسين وهذه التفاصيل بهذه الإشكالية عن السردية السنية، المذهب السني؟ ولماذا أرفقت بهذه التفاصيل، الكثير من التفاصيل التي تضع حاجزا بين السنة والشيعة. هذا هو التساؤل المهم الذي لا يطرحه الكثيرون خوفا على مناصبهم أو خوفا على حياتهم. أنا أقولها من الفم أيها الأحبة، يزيد هو رمزية لكل إنسان فاسد، لكل إنسان مجرم، لكل إنسان حرامي. لذلك يزيد ممكن يكون من السنة، ممكن يكون من الشيعة. الحسين عليه السلام هو رمز لكل إنسان
1: حر وشريف،
2: حر، أحسنت، حر وشريف وشجاع، ويطلب الحق وإن كان على أساس موته وشهادته. لذلك من أراد أن يسلك منهج الحسين فما عليك أنت تكون سني شيعي مسلم. الحسين رمز وراية لكل إنسان، هذه هي السردية الصحيحة. الأمر الأخير، يجب أن نحاول أن نتحلى بأخلاق الحسين عليه السلام، نتحلى بشيء من شجاعة الحسين عليه السلام، نتحلى بشيء من صفات الحسين عليه السلام. الأحبة جميعا، لا تجعلوا ولا تسمحوا لأي شخص يجعل الحسين فاصلا بين السنة والشيعة. الحسين يجمع السنة والشيعة. وأنا أقولها يمكن أسبوع، يمكن شهر، يمكن سنة، يمكن عشرة، الناس هاي راح تزور، راح تلتحق بيها السنة، راح تجي حملة وعي تكمل الدائرة الحسينية هذه من السنة والشيعة، وهذا العدد كله راح يتجه للفاسدين من السنة والشيعة ويحاسبوهم على كل شيء. هذه الجموع التي تزور الحسين وتعظم مصابه الجلل هي بركان ما حد يعرف شو وقت راح ينفجر على الفاسد. وكل السياسيين الفاسدين أكبر مخاوفهم هاي الناس اللي هي أصحاب مبدأ إنه ممكن في أي لحظة تكمل هذه الدائرة ويخرجون على فاسدين هذا العصر، الفاسدين من السياسيين السنة الذين نهبوا المال العام، الفاسدين الذين يختبئون بعباءة الحسين في هذا الزمن. هذه الجموع إذا مو اليوم باشر مباشر بعد سنة بعد عشر سنوات هي من ستقود هذه النهضة وتحاول أن تجعل صوت الحسين، أن تجعل الغاية التي خطها الحسين وخرج من أجلها في الأرض الواقع، لأن لا وجود لشيئين متناقضين في مكان واحد. إحنا ما ممكن نكون في أرض الحسين عليه السلام والعراق مليء بالفساد. لا يجتمع الإصلاح الذي دعا إليه الحسين مع الفساد الموجود اليوم. لابد لصوت الحسين أن ينتصر، سواء من أتباعه الشيعة أو من أتباعه السنة.
1: شكرا لك دكتور على هذه الرسالة، وكذلك أحب أن أوجه رسالة في الختام قبل أن نختم هذه التغطية الخاصة بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ذهبنا سيرا على الأقدام، تعلمنا من هذه الرسالة، تعلمنا من الصبر، تعلمنا من المشقة، تعلمنا الكثير والكثير من الدروس والعبر الموجودة في هذه الرحلة الحسينية التي امتدت لأكثر من 50 يوم، وستمتد لأيام أخرى حتى وفاة رسول الله وزيارة النجف، حيث يعود الزوار من كربلاء إلى النجف الأشرف في الأيام القادمة لأداء هذه الزيارة. ولكن دعونا نتعلم حقيقة القضية الحسينية وحقيقة الرسالة الخالدة التي خرج من أجلها الإمام الشهيد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وأهل بيته، فما خرج شخص بهذه المكانة وهذه المنزلة وضحى بما يملك من كل شيء بروحه بعياله بكثير من الأشياء بإخوته بأبنائه، أن يكون فقط أننا نسير سنويا إلى كربلاء ولم نفهم القضية الحقيقية للإمام الحسين. فما شرف المرء سوى كلمة، فهذه الكلمة يجب أن تقال وأن تحفظ كرامة الإنسان في كل العصور. وما خرجت أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت للإصلاح في أمة جده. من هم أمة جده؟ نحن الآن هي أمة جده رسول الله، فيجب أن نخرج كذلك للإصلاح وأن ندعم الإصلاح ونطالب في الإصلاح على كافة المستويات من المنزل وصولا إلى هرم السلطة. فالجميع اليوم تأثر بالحالات السلبية الموجودة في المجتمع، ولكن ندعوكم دائما إلى الابتعاد عن هذه الظواهر السلبية وأن نقتدي حقا برسالة الحسين الخالدة، ونتذكر دائما قول الشهداء الذين التحقوا بركب الحسين وقاتلوا من أجل هذه الرسالة وضحوا كذلك بأنفسهم. وعلى مدى السنوات والعقود والأزمان وصلت هذه الرسالة، وما زال الأشخاص يقدمون نفس أنفسهم في سبيل هذه الرسالة الخالدة. فدائما تذكروا بأن الحسين عليه السلام هو رسالة للجميع بكافة أديانهم وطوائفهم. لم يكن الحسين شيعيا ولم يكن الحسين سنيا، الحسين كان ابن بنت رسول الله وابن أشجع الشجعان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذه الرسائل كثيرة وكثيرة جدا، فأعتذر إن أطلنا في الحديث، وأسأل الله أن يتقبل منا هذا القليل من المعلومات التي تحدثنا بها، وأن يجعلنا من الأشخاص الذين يزورون كربلاء وفي أقرب وقت ممكن. وأنا أعتذر مرة أخرى عن الكثير والكثير من المعلومات أو الأحاديث اللي ما تحدثنا بها، وكان الأجدر أن نتحدث بها. هذه ختام التغطية، فالسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أحباب الحسين وعلى كل من يقف مع الحسين وفي طريق الحسين، وأن يعظم هذه الشعائر الدينية بصورة حقيقية. فأنا خرجت إلى الحسين لأصلح نفسي أولا ولأصلح المجتمع، فإن عدت بعد أيام إلى سابق عهدي فلا داعي لأن أزور مرة أخرى أو أذهب إلى كربلاء مرة أخرى وأعيد التجربة مرة أخرى وأنا لم أصلح نفسي ولم أبدأ في الإصلاح. فابدأ بإصلاح نفسك واذهب مرة أخرى وأنت محافظ على صلاتك وتفاصيل حياتك، الصدق الأمانة وكل شيء في الحياة العامة. الحسين لم يكن فقط الرسالة اليوم في الزيارة الأربعينية لم تكن فقط نشر مواكب وخدمة الزائرين والمسير وخطوات الأجر في الزيارة وزيارة هذا المرقد، ولكن الحسين استشهد في أرض كربلاء لتصل إلينا رسالة رفض الظلم أولا ورفض الكلمة السيئة ومبايعة الفاسد على كل شيء. فكان به الأجدر أن يأخذ ولاية مكة لنفترض ويجلس في على كرسي الخلافة في تلك المدينة، ولكن هنالك خليفة أكبر سيكون وهو فاسد، فكيف يكون الإمام الحسين في هذه المنزلة؟ وحاشاه أن يكون في هذه المنزلة وأن يقارن بشخص مهما كان صفاته، فهو ابن بنت رسول الله وكذلك أحد المبشرين بالجنة وسيد شبابها. شكرا لكم، وشكرا لفضيلة الدكتور مصطفى صالح الحادي، وشكرا لكل من استمعنا عبر الموجة 92.1 أو تابعنا عبر البث المرئي. تغطيتنا إن شاء الله مستمرة حتى الساعة 9 مساء في أجواء شهر محرم الحرام. إن شاء الله نلتقيكم في تغطيات قادمة، وأتمنى أن تكونوا استفدتم من بعض المعلومات والمصادر التاريخية الحقيقية، وأن تبتعدوا عن تشخيص فلان سني وفلان شيعي، فالجميع مسلمين ولهم نفس الحب والقضية، الحب والاحترام للقضية الحسينية. إلى اللقاء.

قالوا في الحسين عليه السلام. على الرغم من مرور مدة مديدة على واقعة كربلاء، ومع أننا لا يجمعنا مع صاحب الواقعة وطن واحد، ومع ذلك فإن المشاق والمآسي التي وقعت على الحسين عليه السلام تثير مشاعر القارئ، وإن كان من أقسى الناس قلبا، ويستشعر في ذاته نوعا من التعاطف والانجذاب إلى هذه الشخصية. كيبون المؤرخ الإنجليزي.

قالوا في الحسين عليه السلام. الملحمة الحسينية تبعث في الأحرار شوقا للتضحية في سبيل الله تعالى، وتجعل استقبال الموت أفضل الأماني، حتى تجعلهم يتسابقون إلى منحر الشهادة. العالم والفيلسوف المصري العلم

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا البريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: حيا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي القطاعات الأمنية المشاركة في تأمين زيارة الأربعين عبر نداء وجهه من أجهزة اللاسلكي داخل مديرية شرطة كربلاء. وأشاد الزيدي بجهود القوات في حماية الزائرين وتنظيم حركة الزيارة، مؤكدا أن أداء الأجهزة الأمنية يعكس المسؤولية والانضباط ويحظى بتقدير العراقيين. أكد رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن استمرار استنفار جميع القطاعات الأمنية والجهود الخدمية لتأمين حركة الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة والتفويج العكسي عبر جميع المحاور، مؤكدا عدم تسجيل أي خروقات أمنية حتى الآن. وأوضح معا أن خطة إدارة الزيارة تسير بمرونة عالية مع تنسيق مكثف لإدارة حركة الزائرين المغادرين باتجاه بغداد وبابل والنجف الأشرف والمحافظات الأخرى، وبإسناد من هيئة الحج والعمرة ووزارة النقل والوزارات الأمنية إلى جانب جهد النقل الخاص. هذا وكشفت وثيقة عن تقديم طلب نيابي لعقد جلسة طارئة بحضور وزير المالية لمناقشة الوضع المالي في البلاد والوقوف على أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين. وبحسب الوثيقة يهدف الطلب إلى بحث التحديات المالية الحالية والاستماع إلى توضيحات مالية بشأن أسباب تأخر إطلاق الرواتب، فضلا عن مناقشة الإجراءات المتخذة لمعالجة الملف. أعضاء في اللجنة المالية السابقة أكدوا أن البنك المركزي العراقي لن يكون قادرا على تمويل رواتب الموظفين بعد الشهر العاشر، وأوضحوا أن وزارة المالية تواجه عجزا نقديا وانخفاضا في الإيرادات المتحققة نتيجة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدين تجاوز سقف الاقتراض الداخلي وصعوبة الاعتماد المفرط على البنك المركزي والمصارف الحكومية لتمويل العجز. عرضت شركة تسويق النفط العراقية خصومات كبيرة على شحنات خام البصرة المقرر تحميلها خلال آب، بهدف تشجيع المشترين على تسلمها من الموانئ الواقعة داخل مضيق هرمز. وبحسب وثيقة تجارية طلبت الشركة من المتعاقدين تحديد الكميات التي يستطيعون تحميلها وسط تراجع اهتمام المشترين وارتفاع مخاطر النقل والتأمين بسبب التوترات والقيود المفروضة على حركة السفن. اتفقت 8 دول في تحالف أوبك بلس من بينها العراق والسعودية وروسيا على زيادة سقوف الانتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا خلال أيلول. ويستكمل القرار إلغاء تخفيضات طوعية بدأت عام 2023، بينما لم يحدد التحالف سياسته للربع الأخير من العام وسط توقعات بتثبيت الانتاج إذا استمرت اضطرابات التصدير والتوترات الإقليمية. ذكرت صحيفة تايمز أوف سنترال آسيا أن أوزبكستان فتحت قنوات لاستيراد وقود الطائرات من العراق ودول أخرى بعد توقعات بارتفاع الطلب المحلي خلال النصف الثاني من العام بنسبة 27%، ولم تعلن بعد حجم الإمدادات العراقية أو أسعارها أو مسارات النقل، ما يجعل الخطوة فرصة أولية أمام بغداد لتوسيع صادرات المشتقات النفطية.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
4: مشت غاليتي

أموت وأمشي في ورا الزهرة دعيت لكل شيء فارقون المامشين اللي بدربهم فارقون المامشين فارقون الماقعدنا اللي بقلبهم فارقون الماقعدنا اللي يلا ونشمهم قمنا نشتم بتربهم ونشمهم قمنا نشتم بتربهم والله كون الصور تنطينا نحبهم والله كون الصور تنطينا يلا يلا فارقون المامشي اللي بدربهم.

الظلام ونشمهم قمنا نشتحم بترابهم ونشمهم قمنا نشتحم بترابهم والله كون الصور تنطينا نحبهم والله كون فقدت نفسي وكترني احساسي هل منو يصبره دعيت بكل شي اموت وامشي ورا الزهرة مشيت مشيت هلا وجه عافيتي وندى العشره دعيت

وحشت علي من طب حجرته. آه يا وحشت علي. يلا يلا قضيت أيامي وتبج أحلامي وحجش كثرة دعيت بكل شيء على أموت مشت غالي كانت تضمد لي جرح جرح يبرى كانت تضمد لي جرح جرح يبرى من رد من الحرب عيناها حمرة من رد من الحرب. يلا ضبها الأميرة المؤمنين قولها من رد من الحرب عيناها حمرة كانت تضوب وجهها وتلظم برا كانت تضوي بوجه ترضى مبرة كنت ساعدها لمن تخبز الزهرة كنت ساعدها لمن

جن سعفة والهوى سلبية جن سعفة والهوى سلبية أختنك خنقت حبلك المغربية أختنك خنقت حبل فاطمة شوقي لمن نمشي سوية فاطمة شوقي لمن نمشي سوية والله مو عالها وعايش حزجية والله مو عالها وعايش إذ بلك لطولي إذ بلك لطولي

ارفعي احل يديك فدوى اروح لك. هلا هلا ميثاق الحمداني دون اموت ولا اعيش بهيج فرقه دون اموت ولا اعيش ويا امير المؤمنين.

جفني جفمه من وينسلا ويا طبقه جفني جفمه من وينسلا ويا طبقه فرق لي شو احنا وعدنا اهل ملقى فرق لي شو احنا وعدنا اهل ملقى فقدتم بيتي يلا ارفع ايدك فقدتم

راحت الكل ما شفتها يروح تعبي راحت الكل ما شفتها يروح تعبي احكي ويا احكي راحت والله اندل السما وضيع دربي والله اندل السما كنا من عطش يجينا الماء يحبي كنا من عطش يجينا الماء تقول لي اشرب وانا اقلها انت شربي اشرب وانا قلها انتشر اي مشت مولاتي هلا اي مشت مولاتي وخذت كل ذاتي الوقت سفره دعيت بكل شيء

قالوا في الحسين عليه السلام. حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون: لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى. العالم والأديب المسيحي جورج الداب.

قالوا في الحسين عليه السلام. الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب الإنجليزي سايكوس ديكنز.

وكتب

نورك وضوئي وقبلتي ساعة صلاتي وأحس بذاتك القدس ارتفض من زغر ذاتي وجوب قبرك السعيد وريدي يلبي دمعي يلبي اسمك ويهتف أنا العبد الموالي عرش ربنا أشوفك وأسبح من نطوفك وذوبا مثل شمعة وأسرح بعالم خيالي

נשימה,

عشت انا بحبك جنوني، اصد مصرعك وانزف على مصابك شجوني. قبل ما قطعوا جسمك عسلهم قطعوني، قبل ما صوبوا جبدك وسط جبدي رماني. رسول الله يشمك على صدره يضمك، يقلك انت مني وانا منك يا مثالي. يحس السيف نحرك تدوس الخيل صدرك، قبل راسك ردت راسي تشوفك برمحك.

وحق كل قطرة من دمك جرت بالغاضرية، وحق شوغة رضيعك سيدي ضلع السجية علم صار.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص الضيف ورجعنا على الموجة واسمعنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

للعالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم. قالوا في الحسين عليه السلام. قدم الحسين للعالم درسا في التضحية والفداء من خلال التضحية بأعز الناس لديه، ومن خلال إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل الإسلام والمسلمين إلى سجل التاريخ ورفع صيتهما. ولقد أثبت هذا الجندي الباسل في العالم الإسلامي لجميع البشر أن الظلم والجور لا دوام له، وأن صرح الظلم مهما بدا راسخا وهائلا في الظاهر إلا أنه لا يعدو أن يكون أمام الحق والحقيقة إلا كريشة في مهب الريح. المستشرق الألماني

سجدة عطشت والحمل شم نظرة انتظر اكتر تحيي الأمان انت بخلق وقت الوقت.

الجسد زينب على بالك تمر هادت وعد غصن النصر ما يبقى دار قلب الحرب يتخيلك

مرضمة وقلبك عشق يحرق لظاها جرد قوانين الحذر من محتواها كل رية تشهد خطوتك

0: قالوا في الحسين عليه السلام: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. المهاتما غاندي.
1: يا يوم أشوف أعتابك أقف حزين ببابك وارجع أزور.

0: يا بل حسن ما تدري صرت اشتريها بعمري، شوفت ضريحك يا حيدر شوفت ضريحك، للفرق نافذ صبري وظلت تعيش بفكري، شوفت ضريحك يا حيدر شوفت ضريحك، بروحي اشتريتك لا تظن نسيتك،
1: يا يوم اشوف اعتابك اوقف حزين ببابك وارجع ازورك يا حيدر وارجع ازورك.

रिताली।

0: المستمعين.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك. في كركوك،
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط،
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: حيا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي القطاعات الأمنية المشاركة في تأمين زيارة الأربعين عبر نداء وجهه من أجهزة اللاسلكي داخل مديرية شرطة كربلاء. وأشاد الزيدي بجهود القوات في حماية الزائرين وتنظيم حركة الزيارة، مؤكدا أن أداء الأجهزة الأمنية يعكس المسؤولية والانضباط ويحظى بتقدير العراقي. أكد رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن استمرار استنفار جميع القطاعات الأمنية والجهود الخدمية لتأمين حركة الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة والتفويج العكسي عبر جميع المحاور، مؤكدا عدم تسجيل أي خروقات أمنية حتى الآن. وأوضح معا أن خطة إدارة الزيارة تسير بمرونة عالية مع تنسيق مكثف لإدارة حركة الزائرين المغادرين باتجاه بغداد وبابل والنجف الأشرف والمحافظات الأخرى، وبإسناد من هيئة الحج والعمرة ووزارة النقل والوزارات الأمنية إلى جانب جهد النقل الخاص. هذا وكشفت وثيقة عن تقديم طلب نيابي لعقد جلسة طارئة بحضور وزير المالية لمناقشة الوضع المالي في البلاد والوقوف على أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين. وبحسب الوثيقة، يهدف الطلب إلى بحث التحديات المالية الحالية والاستماع إلى توضيحات مالية بشأن أسباب تأخر إطلاق الرواتب، فضلا عن مناقشة الإجراءات المتخذة لمعالجة الملف. أعضاء في اللجنة المالية السابقة أكدوا أن البنك المركزي العراقي لن يكون قادرا على تمويل رواتب الموظفين بعد الشهر العاشر، وأوضحوا أن وزارة المالية تواجه عجزا نقديا وانخفاضا في الإيرادات المتحققة نتيجة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدين تجاوز سقف الاقتراض الداخلي وصعوبة الاعتماد المفرط على البنك المركزي والمصارف الحكومية لتمويل العجز. عرضت شركة تسويق النفط العراقية خصومات كبيرة على شحنات خام البصرة المقرر تحميلها خلال آب بهدف تشجيع المشترين على تسلمها من الموانئ الواقعة داخل مضيق هرمز. وبحسب وثيقة تجارية طلبت الشركة من المتعاقدين تحديد الكميات التي يستطيعون تحميلها وسط تراجع اهتمام المشترين وارتفاع مخاطر النقل والتأمين بسبب التوترات والقيود المفروضة على حركة السفن. اتفقت 8 دول في التحالف أوبك بلس من بينها العراق والسعودية وروسيا على زيادة سقوف الانتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا خلال أيلول. ويستكمل القرار إلغاء تخفيضات طوعية بدأت عام 2023 بينما لم يحدد التحالف سياسته للربع الأخير من العام وسط توقعات بتثبيت الإنتاج إذا استمرت اضطرابات التصدير والتوترات الإقليمية. ذكرت صحيفة تايمز أوف سنترال آسيا أن أوزبكستان فتحت قنوات لاستيراد وقود الطائرات من العراق ودول أخرى بعد توقعات بارتفاع الطلب المحلي خلال النصف الثاني من العام بنسبة 27%. ولم تعلن بعد حجم الإمدادات العراقية أو أسعارها أو مسارات النقل، ما يجعل الخطوة فرصة أولية أمام بغداد لتوسيع صادرات المشتقات النفطية.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
0: دكباب بحذر وبلوعه يمكن شي وراه،
7: دكباب بحذر يمكن شي وراه،
0: ماخذني العطش يا طوعه ومبين ظماه،
7: ماخذني العطش يا طوعه ومبين ظماه.
0: طب لا تبقى متاني هلا بحسين،

0: الصراخ وركتم
1: على السين الثاني
0: دق بابي بحذر

وانت الرب جسر يعترف بمشيتك وقر يا بحر مو سهلة الحزر ينفصل من يعطي.

كثر التعم وانت الفارس اللي يتمشى على شوارب.

هجم بالظلمة ما خفة يا جرح بالكوفة ما شفة مو شزلة ملكت بولك خيرهم فدوة

0: قالوا في الحسين عليه السلام.
1: هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الهندوسي والرئيس السابق للمؤتمر الهندي تاملاس توندون

يا الماشي البعيد عليل لكم بالديار عفتوها جنبية شعر بكظة النار.

وطيح بفراقكم يا حسين مجدو وهالتلفال. ام البنين تودي رساله هي الماشي.

جنبية شعر بيكبر عيده.

علي وقت الاهل موت تجيني حزب الارقاب يا ابو الميدالي للعلي لفراش هتراب.

شعر ذكر تعالي صوتك فدوة والله عبتوها جن ما رده تعبك يما

يا ابو عنو.

Battle!

يا ابني

ابد يا

وقت الاهل ولا يا مزود مرض ابو راحتك هاي تعال الفرقه تكتب.

تقبل حرت ما بين هاي وهاي حسين ودمعها عليك يهمل يوم ما هبعد لو بريد قلب ماما

شعر بقضة

قالوا في الحسين عليه السلام: لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تأريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

باسمك يا علي سولف وبيك عليك وعشقتك وعشقتك قبل لا تعرف الشوف ترى وكفن على طيوف سهر عيونه بجنشوف يسر باء الحمد يسر باء الحمد.

شفتك بجفن السهر نسمت مش على النهر يا علي من القمر والماء عرفتك الله اللهم ارزقنا لخادم الحسين الموفق حسن الترابي الفجر تغبش عطر اسمك احبابك تمر اشتعل شوق

من وجد يا شمس ما لمك غروب حياتك حياتك علي ما تشبه اللون أبد بس انت بالكون أحد واضح بالعيون مثل ما يلعذب أنا بالفي والبساتين علي وضي المحبين بشر اللي يحبون عشق قلبك يا شيخ عشق يا علو كل الشجر ساجد وصل المطر كل شي ما راد يا حيدر بس رضاتك بس رضاتك

واحد ومالك بعد ثاني بالدنيا نوجد يا شمس ما لمك غروب حياتك حياتك علي ما تشبه اللون أبد بس انت بالكون أحد واضح بالعيون مثل ما يلعدل مثل أين بالفي والبساتين علو ضي المحبين بشار اللي يحبون عشق قلبك يشير عشق قلبك يشير

قالوا في الحسين عليه السلام: وهل ثمة قلب لا يغشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. الكاتب الإنجليزي

قالوا في الحسين عليه السلام: الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب الإنجليزي سايكوس ديكنز.

أكبري على قاعك دم نشتف والحاصل ورد على صيفك نجي غيمة ونمطر لك برد جينا مول الصلح نصعد على الرمح جينا هلا هلا

إذا طلع كن نختف جثة ما نطرح نصعد الله إيه جثة ما

رقب حجة عارس حجة مسلم يقل لك وهاب وعشق من عرب وطحت رب وبصدر انشرح يصعر الله و

0: استنفار جميع القطاعات الأمنية والجهود الخدمية لتأمين حركة الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة والتفويج العكسي عبر جميع المحاور، مؤكدا عدم تسجيل أي خروقات أمنية حتى الآن. وأوضح معا أن خطة إدارة الزيارة تسير بمرونة عالية مع تنسيق مكثف لإدارة حركة الزائرين المغادرين باتجاه بغداد وبابل والنجف الأشرف والمحافظات الأخرى، وبإسناد من هيئة الحج والعمرة ووزارة النقل والوزارات الأمنية إلى جانب جهد النقل الخاص. هذا وكشفت وثيقة عن تقديم طلب نيابي لعقد جلسة طارئة بحضور وزير المالية لمناقشة الوضع المالي في البلاد والوقوف على أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين. وبحسب الوثيقة يهدف الطلب إلى بحث التحديات المالية الحالية والاستماع إلى توضيحات المالية بشأن أسباب تأخر إطلاق الرواتب، فضلا عن مناقشة الإجراءات المتخذة لمعالجة الملف. أعضاء في اللجنة المالية السابقة أكدوا أن البنك المركزي العراقي لن يكون قادرا على تمويل رواتب الموظفين بعد الشهر العاشر، وأوضحوا أن وزارة المالية تواجه عجزا نقديا وانخفاضا في الإيرادات المتحققة نتيجة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدين تجاوز سقف الاقتراض الداخلي وصعوبة الاعتماد المفرط على البنك المركزي والمصارف الحكومية لتمويل العجز. عرضت شركة تسويق النفط العراقية خصومات كبيرة على شحنات خام البصرة المقرر تحميلها خلال آب بهدف تشجيع المشترين على تسلمها من الموانئ الواقعة داخل مضيق هرمز. وبحسب وثيقة تجارية طلبت الشركة من المتعاقدين تحديد الكميات التي يستطيعون تحميلها وسط تراجع اهتمام المشترين وارتفاع مخاطر النقل والتأمين بسبب التوترات والقيود المفروضة على حركة السفن. اتفقت 8 دول في تحالف أوبك بلس من بينها العراق والسعودية وروسيا على زيادة سقوف الانتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا خلال أيلول. ويستكمل القرار إلغاء تخفيضات طوعية بدأت عام 2023، بينما لم يحدد التحالف سياسته للربع الأخير من العام وسط توقعات بتثبيت الانتاج إذا استمرت اضطرابات التصدير والتوترات الإقليمية. ذكرت صحيفة تايمز أوف سنترال آسيا أن أوزبكستان فتحت قنوات لاستيراد وقود الطائرات من العراق ودول أخرى بعد توقعات بارتفاع الطلب المحلي خلال النصف الثاني من العام بنسبة 27%، ولم تعلن بعد حجم الإمدادات العراقية أو أسعارها أو مسارات النقل، ما يجعل الخطوة فرصة أولية أمام بغداد لتوسيع صادرات المشتقات النفطية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

قالوا في الحسين عليه السلام. قدم الحسين للعالم درسا في التضحية والفداء من خلال التضحية بأعز الناس لديه، ومن خلال إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل الإسلام والمسلمين إلى سجل التاريخ ورفع صيتهما. ولقد أثبت هذا الجندي الباسل

وسهم صاير عين دمه وسهم صاير هاي لها صار ايام تمشي بهالعذاب.

0: بعيون
1: إلها صار أيام تمشي بهالعذاب وإلها صار أيام تقعد عالترى إلها صار أيام قلب الكبرى ذاب والشمر كسر الصوت عليها

قالوا في الحسين عليه السلام: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي، محرر الهند.

0: قالوا في الحسين عليه السلام.
1: حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون: لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى. العالم والأديب المسيحي جورج الداق.

ابنك زعبان الميدان ابنك زعبان الميدان ابنك زعبان الميدان غير خطيته وشكله كلها تصيح يا عبا كلها تصيح يا عبا.

0: قالوا في الحسين عليه السلام:
1: إذا كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي المعروف تشارلز ديكنز.

قالوا في الحسين عليه السلام. حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة والشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس.

0: قالوا في الحسين عليه السلام.
1: لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان براء المسيحي.

تراب الأرض يبكي على حالك خلوه، تراب الأرض يبكي على حالك خلوه، موجة دمع كيتخضر والشمس من شافت وي

عرشك هو الميزان وبكفه حوض الكوثر.

0: نهر الفرات اليوم منك خجلان، نهر الفرات اليوم
1: منك. إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: حيا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي القطاعات الأمنية المشاركة في تأمين زيارة الأربعين عبر نداء وجهه من أجهزة اللاسلكي داخل مديرية شرطة كربلاء. وأشاد الزيدي بجهود القوات في حماية الزائرين وتنظيم حركة الزيارة، مؤكدا أن أداء الأجهزة الأمنية يعكس المسؤولية والانضباط ويحظى بتقدير العراقيين. أكد رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن استمرار استنفار جميع القطاعات الأمنية والجهود الخدمية لتأمين حركة الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة والتفويج العكسي عبر جميع المحاور، مؤكدا عدم تسجيل أي خروقات أمنية حتى الآن. وأوضح معا أن خطة إدارة الزيارة تسير بمرونة عالية مع تنسيق مكثف لإدارة حركة الزائرين المغربية.

0: قادرين باتجاه بغداد وبابل والنجف الأشرف والمحافظات الأخرى، وبإسناد من هيئة الحج والعمرة ووزارة النقل والوزارات الأمنية إلى جانب جهد النقل الخاص. هذا وكشفت وثيقة عن تقديم طلب نيابي لعقد جلسة طارئة بحضور وزير المالية لمناقشة الوضع المالي في البلاد والوقوف على أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين. وبحسب الوثيقة يهدف الطلب إلى بحث التحديات المالية الحالية والاستماع إلى توضيحات المالية بشأن أسباب تأخر إطلاق الرواتب، فضلا عن مناقشة الإجراءات المتخذة لمعالجة الملف. أعضاء في اللجنة المالية السابقة أكدوا أن البنك المركزي العراقي لن يكون قادرا على تمويل رواتب الموظفين بعد الشهر العاشر، وأوضحوا أن وزارة المالية تواجه عجزا نقديا وانخفاضا في الإيرادات المتحققة نتيجة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدين تجاوز سقف الاقتراض الداخلي وصعوبة الاعتماد المفرط على البنك المركزي والمصارف الحكومية لتمويل العجز. عرضت شركة تسويق النفط العراقية خصومات كبيرة على شحنات خام البصرة المقرر تحميلها خلال آب، بهدف تشجيع المشترين على تسلمها من الموانئ الواقعة داخل مضيق هرمز. وبحسب وثيقة تجارية طلبت الشركة من المتعاقدين تحديد الكميات التي يستطيعون تحميلها وسط تراجع اهتمام المشترين وارتفاع مخاطر النقل والتأمين بسبب التوترات والقيود المفروضة على حركة السفن. اتفقت 8 دول في تحالف أوبك بلس من بينها العراق والسعودية وروسيا على زيادة سقوف الانتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا خلال أيلول. ويستكمل القرار إلغاء تخفيضات طوعية بدأت عام 2023، بينما لم يحدد التحالف سياسته للربع الأخير من العام وسط توقعات بتثبيت الانتاج إذا استمرت اضطرابات التصدير والتوترات الإقليمية. ذكرت صحيفة تايمز أوف سنترال آسيا أن أوزبكستان فتحت قنوات لاستيراد وقود الطائرات من العراق ودول أخرى بعد توقعات بارتفاع الطلب المحلي خلال النصف الثاني من العام بنسبة 27%، ولم تعلن بعد حجم الإمدادات العراقية أو أسعارها أو مسارات النقل، ما يجعل الخطوة فرصة أولية أمام بغداد لتوسيع صادرات المشتقات النفطية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: قالوا في الحسين عليه السلام. هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الهندوسي والرئيس السابق للمؤتمر الهندي تاملاس توندون

قالوا في الحسين عليه السلام: لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تأريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

قالوا في الحسين عليه السلام: وهل ثمة قلب لا يغشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. الكاتب الإنجليزي

قالوا في الحسين عليه السلام. الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب الإنجليزي سايكوس ديكنز.

فعلنا وافترقنا وهاي هي باش فعلنا وافترقنا وهاي هي هسه قام الليل يتجسر علي هسه قام

ودعتهم والقلب ميت بدي ودعتهم والقلب الحزن دق بابي.

0: منطق ثاني يا زماني شيئ بتروح وخذت لهفة حناني فراق أهلي موتاني وعذباني
1: يلا
0: فراق أهلي
1: عليك العليلة تعيدها مرتين بعد بعد
0: والدمع تارس انشاني دنيا وحشة والدمع

0: حسين بويا فكر بنيتك عليلة، انت رايح والبعد ما بيه حيلة، داعت العباس وبخدر العقيلة.
1: قول
0: داعت العباس وبخدر العقيلة. حسين بويا فكر بنيتك عليلة انت رايح.

كل شي ما خليت عندي بس صوركم ابوي كل شي ما خليت عندي بس صوركم ليلي طول وش وقت يطلع صبحكم عمري خلص ما خلص في جرحكم عمري خلص ما خلص في جرح أدعي من الله يرد سالم شملكم أدعي من الله يرد

0: قاعكم خلانا شك بيا وجعه قاعكم خلانا شك بيا وجعه شنكم تقولون راح بلا يا رجعه شنكم تقولون يلا بعد قول قول قول
1: شنكم
0: كنا موتا من بعدكم مثل شمعة صوتي تارس حزني بس يا هولي سمعة صوتي تارس حزني بس يا هولي سمعة علي هم خوفي بعد

قالوا في الحسين عليه السلام. تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. المهاتما غاندي.

قالوا في الحسين عليه السلام. إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون أشر.

طريقك للي يريد الله يحبه ويقضي حاجاته طريقك يمشي بيه المهدي حتما ويا عم

سوى كل سيارة.

جينوا هذه مشيتنا رسالة للي عادونه جينا والسواد اللي نكثره شوكة بعيونه جينا والمحب يطلب وصالك ما طلب أجره.

0: أطوفك وبصحن قبرك أكمل سبعة أشواقي أطوفك واسعى ويزينب من التل أوصل الشاقي أطوفك يا ستار الكعبة لكن منهتك سترا سترا
1: بالسيارة
2: والسيارة
1: بالسيارة
2: والسيارة
1: والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة والسيارة

على مايه له فيت عنه اجيلك لاني خايف من جهنم لا اريد اتجنن اجيلك عايف الدنيا ورايا بس ردت نظر

معاك بكلها نادت يا حسين بصافي النية مواكب حلة بغداد وسماوة والديوانية مواكب سفرة واحدة من النجف ويسفرة

قالوا في الحسين عليه السلام: أسمى درس تعلمته من مأساة الحسين هو أن الحسين وأنصاره كان لهم إيمان راسخ، وقد أثبتوا بعملهم ذاك أن التفوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحق والباطل. والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه. الفيلسوف والمؤرخ الإنجليزي

0: راحته الما يحب حسين خلى براحته
1: ما انحشم الما يعلق رايته ما انحشم الما يعلق علي علي الما يحب حسين خلى براحته ما انحشم الما يعلق رايته احنا ما نرتاح الا بصايته احنا ما نرتاح الله الله مطشرين ولا متنا قرايته مطشرين ولا الله الله طايح خيامه وجاي يجمعنا نصيح لتحيلك ما يرجعنا ما علي علي طايح خيامه وجاي يجمعنا نصيح لدخيلك ما يرجعنا ما يا أبا يا أبا عبد الله يا أبا
2: يا أبا عبد الله
3: خادم خادم بس شل حيلك في دوا صوتك يلا
4: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام شوية اخبار من الرشيد اف ام.
5: حيا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي القطاعات الأمنية المشاركة في تأمين زيارة الأربعين عبر نداء وجهه من أجهزة اللاسلكي داخل مديرية شرطة كربلاء. وأشاد الزيدي بجهود القوات في حماية الزائرين وتنظيم حركة الزيارة مؤكدا أن أداء الأجهزة الأمنية يعكس المسؤولية والانضباط ويحظى بتقدير العراقي. أكد رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن استمرار استنفار جميع القطاعات الأمنية والجهود الخدمية لتأمين حركة الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة والتفويج العكسي عبر جميع المحاور، مؤكدا عدم تسجيل أي خروقات أمنية حتى الآن. وأوضح معا أن خطة إدارة الزيارة تسير بمرونة عالية مع تنسيق مكثف لإدارة حركة الزائرين المغادرين باتجاه بغداد وبابل والنجف الأشرف والمحافظات الأخرى، وبإسناد من هيئة الحج والعمرة ووزارة النقل والوزارات الأمنية إلى جانب جهد النقل الخاص. هذا وكشفت وثيقة عن تقديم طلب نيابي لعقد جلسة طارئة بحضور وزير المالية لمناقشة الوضع المالي في البلاد والوقوف على أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين. وبحسب الوثيقة يهدف الطلب إلى بحث التحديات المالية الحالية والاستماع إلى توضيحات مالية بشأن أسباب تأخر إطلاق الرواتب فضلا عن مناقشة الإجراءات المتخذة لمعالجة الملف. أعضاء في اللجنة المالية السابقة أكدوا أن البنك المركزي العراقي لن يكون قادرا على تمويل رواتب الموظفين بعد الشهر العاشر، وأوضحوا أن وزارة المالية تواجه عجزا نقديا وانخفاضا في الإيرادات المتحققة نتيجة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدين تجاوز سقف الاقتراض الداخلي وصعوبة الاعتماد المفرط على البنك المركزي والمصارف الحكومية لتمويل العجز. عرضت شركة تسويق النفط العراقية خصومات كبيرة على شحنات خام البصرة المقرر تحميلها خلال آب بهدف تشجيع المشترين على تسلمها من الموانئ الواقعة داخل مضيق هرمز. وبحسب وثيقة تجارية طلبت الشركة من المتعاقدين تحديد الكميات التي يستطيعون تحميلها وسط تراجع اهتمام المشترين وارتفاع مخاطر النقل والتأمين بسبب التوترات والقيود المفروضة على حركة السفن. اتفقت 8 دول في تحالف أوبك بلس من بينها العراق والسعودية وروسيا على زيادة سقوف الانتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا خلال أيلول. ويستكمل القرار إلغاء تخفيضات طوعية بدأت عام 2023 بينما لم يحدد التحالف سياسته للربع الأخير من العام وسط توقعات بتثبيت الإنتاج إذا استمرت اضطرابات التصدير والتوترات الإقليمية. ذكرت صحيفة تايمز أوف سنترال آسيا أن أوزبكستان فتحت قنوات لاستيراد وقود الطائرات من العراق ودول أخرى بعد توقعات بارتفاع الطلب المحلي خلال النصف الثاني من العام بنسبة 27%. ولم تعلن بعد حجم الإمدادات العراقية أو أسعارها أو مسارات النقل، ما يجعل الخطوة فرصة أولية أمام بغداد لتوسيع صادرات المشتقات النفطية.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
6: قالوا في الحسين عليه السلام: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي، محرر الهند.

0: وبشيبتت حزم حبيبي الهبة وقالها يا زينب ذولا زين مني
1: حلوا بيا رغهم ذبوا عمايمهم

صاحبي من هيبة وقالها يا زينب ذول زين من نيبة صدقي يا صحبتهم صدقي يا لمهم حبيبي بخيمته وقليلهم لمهم حبيبي بخيمته وقليلهم تدرون زينب خايفة نغديرهم تدرون زينب نغديرهم دخنت الروس وذبوا عمايمهم.

قايدها للخيمة مالي معون للخيمة مالي معون ريقضوا كلهم قللها بنظاهر يا بتعالي باكر بنظاهر يا بتعالي باكر قللها بنظاهر يا بتعالي باكر اشلع عيون القال شاف خيالك يا بنيتي زينب خليها يا ببالك اشلع عيون القال شاف خيالك يا بنيتي زينب خليها

من ساعدني ساعدني صدقي يا صحبتهم صدقي يا صحبتهم قلت لعمي وكفوا من سمعته قلت لعمي وكفوا من سمعته وذب على راسه تراب من حاجته ذب على راسه تراب من حاجته تراب بلحيته ويبكي من شافته تراب بلحيته

كل من لبس درعا عاين عليه ربعا، كل من لبس درعا

0: ذبوا كلهم حلوا بيا عرضهم ذبوا حمار.
1: ساعدني يلا ساعدني

0: صحبتهم.
1: أبدأ اسمعها.
0: صدقي يا صحبتهم.
1: بعد مرة.
0: صدقي يا
1: استعرضوا يم الخيمة مالت زينب. القصيدة الخادمة حبيبي.

وين ما مالت زينب وشاليدة بن ظاهر وسووا ملعب شاليدة بن ظاهر وسووا ملعب هوس قبالي حسين وحسين اطرب هوس قبالي حسين شوت شوت ايه

تضيج الأرض بيهو عمي مصدر دخليهو تضيج الأرض بيهم غير أنا عمك وإنت اللي مسميني شيخ الأنصار

القياس عين حسين عليهم ومتبسم عين حسين عليهم ومتبسم واحد بالآخر يحس بيه متحزم واحد بالآخر يحس بيه متحزم بنفاسهم عطر الوفا ظليشم بنفاسهم عطر الوفا ظليشم وعين على العباس شاف مغيم عين على العباس شاف مغيم عين على العباس

حاس بي متحزم واحد بالآخر يحس بي متحزم بنفاسهم عطري الوفاء ظليشم بنفاسهم عطري الوفاء ظليشم عين على العباس شاف مغيم اسمع اسمع آه قل علي خلها هاي الزلم كلها قل علي خلها هاي الزلم اسمع وصارت مسابق بين اسمع وصارت مسابق بين أخو وأصحابة وهو سولي لحقها اللي جات طلابة صارت مسابق بين أخو وأصحابة وهو سولي لحقها اللي جات طلابة وضحكا صوارهم حلوا بيها

0: صحبتهم
1: على كيفه
2: هي صحبتهم.
0: قالهم حسين الراي من التم قالهم حسين الراي من التم يا ابو الفضل انت وحبيب تقدموا يا ابو الفضل انت وحبيب تقدموا الباقي

0: كلكم فريد. ايش قال له؟ اسمع اسمع الله. قال له لا تشاو انت وتحزم بشته. قال له لا تشاو انت وتحزم بشته. شاشن هي صار العزم عدا صار حسين ويهد وياهم ببتارة. شاشن هي صار العزم عدا صار حسين ويهد وياهم ببتارة. ويحلف بغيرتهم حلوا
1: حلوا بيارهم
0: وذبوا عمايمهم حلوا
1: بيارهم
0: وبشيبته.

0: صدقي يا صحبته صدقي يا تعلم الصحبة مني عمي صدقي يا صحبته صدقي اسمع اسمع
1: طش خبر عد جيش الكفر خلاهم طش خبر عد جيش الكفر خلاهم يخافون مني الهوى اللي يتعداهم يخافون مني الهوى اللي يتعداهم طش خبر عيد جيش الكفر خلاهم خافون مني الهوى اللي يتعداهم صوت اصفر وقوة الشمر ناداهم صوت اصفر وقوة الشمر
0: صوت اصفر صوت صوت اصفر
1: هلا هلا صوت اصفر وقوة الشمر صوت اصفر ناداهم أصحاب الحسين حسين هدوا وياهم أصحاب الحسين حسين هدوا وياهم خاجته متحزم يطالب بدم مسلم
0: ها
1: خاجته متحزم يطالب بدم مسلم وجع زلمهم ما ثبت بمكانه من شافوا أبو فاضل مكان فردانه

0: صحبة هذا رزق من الله لو عالفطرة هذا رزق من الله لو عالفطرة واحد يصير صويح باب زهرة واحد يصير صويح باب الزهرة أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى هنياله بيهم عطر من عطرة هنياله بيهم عطر من عدمات هنياله بيهم عطر من عطر الله الله صاحبوا اليمه طاحوا مثل النجمة من صحبوا اليمه طاحوا مثل النجمة يغارب فضل حتى من عيد قد ما يحبون الحسين يحسهم غارب وفاضل حتى من عيد قد ما يحبون الحسين غارب وفاضل حتى من عيد قد ما يحبون الحسين يحسهم بس بيسوالفهم بس بيسوالفهم هاي غارب وفاضل حتى من عيد قد ما يحبون الحسين يحسهم غارب وفاضل
1: خادمة خادمة
0: هذا رزق من الله لو عالفطرة واحد يحوص ويبب هذا رزق من الله لو عالفطرة واحد يصير ويحباب نزرة اصحاب الحسين الاسم ها كبرى اصحاب الحسين اسم هدش كبرى انيالي انيالهم انيالهم انيالهم انيالهم بيهم عطر من عطر من يوم يطار من عرى من صاحب اليمة طاحوا مثل نجمة من صاحب اليمة طاحوا مثل نجمة

قالوا في الحسين عليه السلام. على الرغم من مرور مدة مديدة على واقعة كربلاء، ومع أننا لا يجمعنا مع صاحب الواقعة وطن واحد، ومع ذلك فإن المشاق والمآسي التي وقعت على الحسين عليه السلام تثير مشاعر القارئ، وإن كان من أقسى الناس قلبا، ويستشعر في ذاته نوعا من التعاطف والانجذاب إلى هذه الشخصية. كيبون المؤرخ الإنجليزي.

قالوا في الحسين عليه السلام: أسمى درس تعلمته من مأساة الحسين هو أن الحسين وأنصاره كان لهم إيمان راسخ، وقد أثبتوا بعملهم ذاك أن التفوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحق والباطل. والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه. الفيلسوف والمؤرخ الإنجليزي

قالوا في الحسين عليه السلام. ثورة الحسين عليه السلام واحدة من الثورات الفريدة في التاريخ، لم يظهر نظير لها حتى الآن في مجال الدعوات الدينية أو الثورات السياسية، فلم تدم الدولة الأموية بعدها حتى بقدر عمر الإنسان الطبيعي، ولم يمضِ من تاريخ ثورة الحسين عليه السلام حتى سقوطها أكثر من 60 سنة ونيف. عباس محمود العقاد، الكاتب والأديب.

شفت موت على حبك يا حبيب سر بقائي واقول شلون اعبر عن صدق حب ولائي اذا ما رخصت لاجلك يا ابو اليمه دماغي.

جيت بلهفة الضامي لأن قبرك فراتي وروي ضامري بشمة حضورك يا نجاتي يا من نورك وضوئي وقبلتي ساعة صلاتي وأحس بذاتك القدس ارتفق من أحس بذاتك القدس ارتفق من زغر ذاتي وجوب الجنة

دمعه واسرح بعالم خيال.

في الحب والطفل أحبب ضريحك يا إمامي على عتاب أخط بدمعة عيوني مرامي وسلم وأنا

حنان

عاشق أنا بحبك جنوني أصد المصرعك وانزف على مصابك شجوني قبل ما قطعوا جسمك حسنهم قطعوني قبل ما صوبوا كبدك وسط كبدي رماني رسول الله يشمك

كل قطرة من دمك جرت بالغاضرية وحق شوغة رضيعك سيدي ظل عزكية علم صابك لبيت الناس كل صبح ومساء.

قالوا في الحسين عليه السلام: الملحمة الحسينية تبعث في الأحرار شوقا للتضحية في سبيل الله تعالى، وتجعل استقبال الموت أفضل الأماني، حتى تجعلهم يتسابقون إلى منحر الشهادة. العالم والفيلسوف المصري العلامة الطنطاوي.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: حيا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي القطاعات الأمنية المشاركة في تأمين زيارة الأربعين عبر نداء وجهه من أجهزة اللاسلكي داخل مديرية شرطة كربلاء. وأشاد الزيدي بجهود القوات في حماية الزائرين وتنظيم حركة الزيارة، مؤكدا أن أداء الأجهزة الأمنية يعكس المسؤولية والانضباط ويحظى بتقدير العراقيين. أكد رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن استمرار استنفار جميع القطاعات الأمنية والجهود الخدمية لتأمين حركة الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة والتفويج العكسي عبر جميع المحاور، مؤكدا عدم تسجيل أي خروقات أمنية حتى الآن. وأوضح معا أن خطة إدارة الزيارة تسير بمرونة عالية مع تنسيق مكثف لإدارة حركة الزائرين المغادرين باتجاه بغداد وبابل والنجف الأشرف والمحافظات الأخرى، وبإسناد من هيئة الحج والعمرة ووزارة النقل والوزارات الأمنية إلى جانب جهد النقل الخاص. هذا وكشفت وثيقة عن تقديم طلب نيابي لعقد جلسة طارئة بحضور وزير المالية لمناقشة الوضع المالي في البلاد والوقوف على أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين. وبحسب الوثيقة يهدف الطلب إلى بحث التحديات المالية الحالية والاستماع إلى توضيحات المالية بشأن أسباب تأخر إطلاق الرواتب، فضلا عن مناقشة الإجراءات المتخذة لمعالجة الملف. أعضاء في اللجنة المالية السابقة أكدوا أن البنك المركزي العراقي لن يكون قادرا على تمويل رواتب الموظفين بعد الشهر العاشر، وأوضحوا أن وزارة المالية تواجه عجزا نقديا وانخفاضا في الإيرادات المتحققة نتيجة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدين تجاوز سقف الاقتراض الداخلي وصعوبة الاعتماد المفرط على البنك المركزي والمصارف الحكومية لتمويل العجز. عرضت شركة تسويق النفط العراقية خصومات كبيرة

0: على شحنات خام البصرة المقررة تحميلها خلال آب بهدف تشجيع المشترين على تسلمها من الموانئ الواقعة داخل مضيق هرمز. وبحسب وثيقة تجارية طلبت الشركة من المتعاقدين تحديد الكميات التي يستطيعون تحميلها وسط تراجع اهتمام المشترين وارتفاع مخاطر النقل والتأمين بسبب التوترات والقيود المفروضة على حركة السفن. اتفقت 8 دول في تحالف أوبك بلس من بينها العراق والسعودية وروسيا على زيادة سقوف الانتاج بنحو 188,000 برميل يوميا خلال أيلول. ويستكمل القرار إلغاء تخفيضات طوعية بدأت عام 2023 بينما لم يحدد التحالف سياسته للربع الأخير من العام وسط توقعات بتثبيت الإنتاج إذا استمرت اضطرابات التصدير والتوترات الإقليمية. ذكرت صحيفة تايمز أوف سنترال آسيا أن أوزبكستان فتحت قنوات لاستيراد وقود الطائرات من العراق ودول أخرى بعد توقعات بارتفاع الطلب المحلي خلال النصف الثاني من العام بنسبة 27%، ولم تعلن بعد حجم الإمدادات العراقية أو أسعارها أو مسارات النقل، ما يجعل الخطوة فرصة أولية أمام بغداد لتوسيع صادرات المشتقات النفطية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: قالوا في الحسين عليه السلام. لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي محرر الهند.

0: قالوا في الحسين عليه السلام:
1: لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان براء المسيحي.

0: لأن العشق أوحال الفؤادي بني قم وارتدي ثوب الحدادي فأمسى بين أحشاء نداك
1: حسين وحسين وحسين
0: وجئت اليوم زحفا كي أراك
1: حسين وحسين وحسين

شكل ها تظل شاغلها إلك أجعلها بمهب الداري بإيمان شامضك الرضيعي.

شرفاري قسم تفديها بزهور سنيني بعزائك حاضر وعليها متابر

سبب هالخدمة دليلي وهمة أردها بكلمة عمق إيماني نزيف وداجك حفظ من هاجك يمن معراجك رمح من راني أنوح النحرك وحير بصبرك وحس بسرك لغز رباني يا ضنوة حدار دليل السجار خيام الخدار لغي حشاني في يوم الطبخة شاب

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة والشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس.

شبي وغاب حبي المحترف عنده بتحقيق الأرباح يحسب.

سين ويلا مهما ياكل ظرفا على ميتنا بيدفع

عشت يا ابن النبي فترة يصعب عليك.

بعدها بهال ردي الفيعي يا حسين بهال فوضى التي شاهدها قومت وطلقتها الصرخة الماتت أول

0: قالوا في الحسين عليه السلام.
1: إذا كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي المعروف تشارلز ديكنز.

قالوا في الحسين عليه السلام. حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون: لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى. العالم والأديب المسيحي جورج الدارق.

طريقك للي يريد الله يحبه ويقضي حاجاته طريقك يمشي بيه المهدي حتما ويا عم

اجينوا هذه مشيتنا رسالة للي عادونه اجينا والسواد اللي نكثره شوك بعيونه اجينا والمحب يطلب وصالك ما طلع

0: أطوفك وبصحن قبرك أكمل سبعة أشواق أطوفك واسعى ويزيانب من التل أوصل الشاطي أطوفك يا ستار الكعبة لكن منهتك سترا
1: سترا سيارة واجبل بالعمر
2: يا
1: على السهره.

على مايه لهفه يتعنى اجيلك لاني خايف من جهنم لا رد تجنى اجيلك عايف الدنيا ورايا بس ردي نظره

معاك بكل هنادت يا حسين بصافي النية مواكب حلة بغداد وسماوة والديوانية مواكب سفرة واحدة من النجف وي سفرة

قالوا في الحسين عليه السلام: قدم الحسين للعالم درسا في التضحية والفداء من خلال التضحية بأعز الناس لديه، ومن خلال إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل الإسلام والمسلمين إلى سجل التاريخ ورفع صيتهما. ولقد أثبت هذا الجندي الباسل في العالم الإسلامي لجميع البشر أن الظلم والجور لا دوام له، وأن صرح الظلم مهما بدا راسخا وهائلا في الظاهر، إلا أنه لا يعدو أن يكون أمام الحق والحقيقة إلا كريشة في مهب الريح. المستشرق الألماني ماربين.

حسين الحق ترى في زعو حسين القصيدة لخادمكم حبيبي حسين الحق ترى في زعو علي

على بنيتي زود يا هضيمتي محرمة الوالد مريود بالهنا حري يا عمري.

منزليم فقاه ملتم لهوي العباس ما شم لهلي.

عشان العباس الهضام فقدني ندبني باخر انفاس والله كلفه يا وسفه يكتفه

0: قالوا في الحسين عليه السلام: هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الهندوسي والرئيس السابق للمؤتمر الهندي تاملاس توندون
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.

قالوا في الحسين عليه السلام. على الرغم من مرور مدة مديدة على واقعة كربلاء، ومع أننا لا يجمعنا مع صاحب الواقعة وطن واحد، ومع ذلك فإن المشاق والمآسي التي وقعت على الحسين عليه السلام تثير مشاعر القارئ، وإن كان من أقسى الناس قلبا، ويستشعر في ذاته نوعا من التعاطف والانجذاب إلى هذه الشخصية. كيبون المؤرخ الإنجليزي.